0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: نجوم اف ام على التلفزيون.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد, حلقة يوم الاثنين بتاريخ 24 اغسطس 2026. بنبتدي معاكم يوم جديد وحلقة جديدة ومزيكا جديدة وستايل مختلف. انتوا عارفين الاثنين مسمينه الاثنين الحزين, الاثنين الهادي, الاثنين الرايق, عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا بنبقى عايزين ننكد عليكو اكتر ما انتم متنكد عليكو كيوم اتنين طبيعي. بس احنا اهم حاجة الطاقة اللذيذة الجميلة الرايقة الهادية. فلو عايزين ستايل المزيكا دي حابين تسمعوها بعتولي قولولي عايزين تسمعوا ايه. كده كده كمان بعتولي طمنوني عليكو قولولي اخباركو ايه, حابين نتكلم على ايه النهاردة زي ما انتوا عاوزين. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6, ورقم التليفون الارضي 3835-022. تعالوا نبدأ يومنا بفيروز كالعادة وارجع اقول لكم بقى على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكو زي الفل.

سلام. الله الله يا فيروز. علي جات صباح الفل عليك يا علي، عندك حق، الوحدة صعبة، الوحدة صعبة. يوسف لسه أجازة، بس إن شاء الله بإذن الله قريب جدا جدا جدا هيرجع. والله العظيم وحشني، وحشني جدا جدا. طيب نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. في القاهرة العظمى هتكون 36 والصغرى 26 درجة، اسكندرية العظمى 33 الصغرى 24، مطروح العظمى 31 والصغرى 25، سوهاج العظمى 40 والصغرى 24، قنا العظمى 41 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 42 والصغرى 27 درجة. طيب توقعات بتقول ان يوم الاثنين هيكون فيه ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم بتتراوح من درجة لدرجتين، ماشي حاجة بسيطة ان شاء الله. الجو هيكون مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. 015-59-5206 ده رقم الواتساب، مستنية تبعتوا لي ايه المزيكا اللي انتوا عايزين تسمعوها النهاردة، الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. المزيكا احنا متفقين عليها النهاردة اتنين حزين، اتنين رايق، اتنين كده ايه مودو معين جدا. قولوا لي برضو اخباركو ايه، لسه عندي شوية اخبار لطيفة كده هنتكلم معاكو فيها، والساعة التانية هيكون معنا طوبك كده نتناقش فيه. سيبكم على جسي وارجع اكمل معاكو على طول، لسه عايشين صباحنا على نجومة في ام ونجومة في ام تي في.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

بكت على نكت الأضرار.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا بيكم في الاثنين الحزين لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه امبارح كنا بنتكلم عن الاماكن اللي احنا نفسنا نروحها يعني، ويا ريت لو نروحها بقى قبل نهايه السنه كده نبقى زورنا اماكن معينه. مش بنتكلم على بقى بلاد بره مصر ولا حاجه كده، لا، الاماكن اللي جوه مصر اللي ما رحناهوش، محافظات مصر الجميله اللي احنا بنسمع عنها بنشوفها في حاجات كتير، بنشوفها على سوشيال ميديا بس عمرنا ما زرناها، وفايتنا حاجات كتيره جدا وتطورات حاصله فيها احنا ما نعرفش عنها حاجه. وطبعا غير الاماكن السياحيه اللي موجوده في بلدنا العظيمه اللي ناس كتيره من جميع انحاء العالم بتيجي لحد مصر علشان بس تزور الاماكن دي، واحنا كمصريين للاسف اوقات ما بنبقاش عندنا فكرة عنها أو عندنا فكرة بسيطة لكن ما شفناش الحاجة دي، يعني ما رحناش المكان ده وشفنا قد إيه بلدنا فيها حاجات كتيرة جدا جدا جدا محتاجين إن إحنا نكون شفناها. لقينا خبر مبهج جدا جدا، صفحة رئاسة مجلس الوزراء نقلت عن وكالات أنباء عالمية كتير إن مدينة الأقصر بتستعد علشان تكون واجهة مهمة جدا للسياح. في إمتى بقى؟ في أغسطس من السنة الجاية. يعني معلوماتي عن الأقصر إن يستحسن بلاش أغسطس، يعني ليها وقت تاني مكان شتوي أكتر يعني، لكن ليه بالذات في أغسطس اللي جاي؟ لأن في الوقت ده هيحصل كسوف كلي للشمس وهيستمر لفترة طويلة أكتر من المعتاد، ده هيكون 6 دقايق كاملة هتكون فيهم الأقصر مضلمة في عز الظهر، ودي هتكون أطول فترة كسوف كلي خلال القرن 21 كله، مش هتتكرر تاني غير سنة 2114، 88 سنة. مين يعيش بقى؟ طبعا كل المهتمين بالظواهر الفلكية حول العالم بدأوا من دلوقتي ان هم يظبطوا اجازاتهم ويعملوا طبعا كل الحجوزات عشان يكونوا في الأقصر في أغسطس 2027، المتوقع ان هو يكون اكبر تجمع لمتابعة كسوف الشمس في التاريخ، خصوصا ان المجلات العالميه المتخصصه في علم الفلك بدات بالفعل ان هي تنشر مقالات كتيره عن الظاهره دي، وناس كتيره هتحب ان هي يعني تشوف حدث زي ده نادر جدا ما بيحصلش غير كل فين وفين. وفي ناس يا جماعه بتسافر بس علشان الحاجات دي، يعني دايما الناس اللي مهتمه بالسفر قوي بيبقى عندها اهتمامات كده معينه، فكره الحاجات الفلكيه او الحاجات النادره اللي ممكن تحصل، لا، في ناس بتسافر مخصوص علشان تشوف الحاجات دي. احنا عندنا مثلا في الفيوم ناس كتيره جدا بتروح يعني بتصور صور انا بتفرج عليها، ايه يا جماعه فين دي بلد ايه دي الفيوم عندنا في مصر؟ لا، يعني السماء بتبقى مش طبيعية مش حقيقية، اللي هو ده مش AI، ده حقيقي وده عندنا هنا في بلدنا ومش الفيوم بس، أماكن كتيرة جدا جدا جدا. فده خبر لطيف وسعيد إن السنة الجاية الأقصر هتشهد حدث ما بيحصلش، حدث فلكي يعني نادر جدا، وناس كتيرة قوي فعلا حول العالم ابتدتنا تظبط أجازتها على الأقصر إن شاء الله السنة الجاية 2027. عندنا فترة طويلة أهو حدث زي ده وناس كتيرة جدا هيكونوا جايين يحضروه، نظبط بقى حاجة تليق بالموضوع تليق بينا كمصريين، نقدر إن إحنا بقى نستقبل الناس دي كلها، وإحنا الحمد لله ما بنغلبش في الموضوع ده وبنبهر الناس حول العالم بصراحة. فخبر لطيف قلت إن أنا أقول لكم عليه. لسه مكملين معاكم في الاثنين الحزين، بعتولي قولولي ايه المزيكا اللي انتوا عايزين تسمعوها النهارده، ايه الاغاني اللي انتوا حابين ان انتوا تسمعوها. سيبكم مع احمد سعد ونرجع نكمل معاكم على طول، صباحكم زي الفل.

قرشة نفس ما فيش بعد كده. طيب علي صباح الفل عليك يا علي، يعني مرسي جدا على المسج اللي انت بعتها دي. بيسأل احنا ليه مسمينه الاثنين الحزين، هو مش عاجبه الاسم قوي، يعني بيقول ليه كده، ليه الاثنين الحزين؟ احنا حبينا اللي هو نقسم الاسبوع كده، لان احنا كلنا عندنا الموضوع ده، كل واحد عنده يعني مود معين ليوم من ايام الاسبوع. يعني دايما بيبقى السبت بيبقى في برضو شوية حزن كده، اللي هو خلاص الويكند أصلا خلص، المفروض إن السبت أجازة، بس الواحد بيحس اللي هو مش لاحق يستمتع بالأجازة، لأن خلاص ابتديت تخش في مود إن بكرة الصبح هتصحى بدري، فلازم تنام بدري النهاردة، فمش تعرف تخرج مع أصحابك، فمش تعرف تعمل كذا، وتقعد بقى يا هنبدأ الأسبوع ده أنا مش جاهز، ده الويكند عدى هوا، ده أنا ما حسيتش. فكل مثلا يوم بيبقى فيه حاجة، يوم الحد الواحد برضو بيبقى صاحي يعني مهيأ نوعا ما ان هو يبدا الاسبوع وكده. يوم الاثنين بيجي ما تفهمش فيه ايه، اوقات كتير بيبقى اتقل يوم في الاسبوع وتحسه ده اول الاسبوع، لحد ما بيبقاش لسه اول الاسبوع كده، تبقى اللي هو ايه بس تجريبي، بيبقى الفهم لسه مش قوي. يعني الاثنين تحس بقى بدات معاه كل حاجه، الديدلاينز كلها يوم الاثنين، المشاوير كلها يوم الاثنين، الحاجات اللي لازم تعملها يوم الاثنين، الحاجات اللي بتبوظ بتبقى يوم الاثنين، في حاجات كده مواقف بتبقى يوم الاثنين، خناقات بتحصل يوم الاثنين، الشوارع بتبقى شكلها يوم اثنين كده، فاهمين قصدي؟ يعني حاولت والله يا علي ان انا اوصل لك ليه اخترنا يوم الاثنين يكون اسمه اثنين حزين، هو اثنين ثقيل شويه، واحنا بنحب ستايل المزيكا ده، يعني اوقات انت بتبقى حابب تخش في المود ده، ودايما بتسمع المزيكا دي وانت لوحدك، لان دايما اللي بقعد جنبك يقول لك ايه يا عم النكد ده، ما تشغل لنا حاجه فرفشه كده. فانت لما يبقى معاك ناس تحب ان انت برضو ايه تراعي في ناس اخرين معاك في العربيه او معاك في القعده او حاجه، فتشوف هم نفسهم يسمعوا ايه وتشغلوا. بس اوقات كده بيبقى في بلاي ليست بتاعتك انت قوي مخبيها كده، اللي هو تبقى عايز تسمعها وانت عايز تخش في مود معين، تروح لذكريات معينه، تروح في حته كده معينه، يعني بيبقى مود يا علي. عايز نغير الحزين يعني ممكن، بس والله احنا متعودين عليه بقالنا فتره، بس انت منورنا والله. مها صباح الفل عليك يا مهموه، حاضر عمرو، حاضر يا عمرو. عايز صباح على حوده اللي اخيرا رجع يسمعنا تاني، صباح الفل عليك يا حوده، هشغل لك حمائي، حاضر بس استنى عليا شويه، عامله لكم شويه اغاني النهارده عظيمه. ماشي طالعه صباح الفل، ههون بقيه الاسبوع النهارده بس الدنيا هتبقى كده، وان شاء الله نرجع للفرفشه والنعنشه ولكن حصل اي حاجه. طيب في كمان محمود، صباح الفل عليك يا محمود، عايزين نسمع ايه؟ انغام طبعا يا جماعه، يعني الاثنين الحزين من غير انغام ما ينفعش، انغام كده كده ايه مظبطانا على طول، فلازم هتكون موجوده معانا. مين تاني عايزين تسمعوا مين النهارده معايا في الاثنين الحزين؟ بعتولي على 015-59-52-1006. دكتور عبد الله بيصبح علينا، صباح الفل هايل، بيقول صاحي موتور الميه بايظ ومفيش ميه ومفيش شاور وحاجه صعبه جدا. دكتور عبد الله صباح الفل، هو ده يوم الاثنين، ولا اكن فيه اي حاجه، كل حاجه هتتحل، مفيش حاجه هتوقفنا، عادي جدا نصبر شويه، عارفه ان اكيد في مواعيد ولازم ننزل، بس هي دايما بتبقى كده، في ظواهر كده اللي هو دايما في الاوقات اللي بتبقى مستعجل فيها جدا كل حاجه توقفك، كل حاجه تعطلك، كل حاجه تبدا تحس اللي هو انا الكون كله ضدي، يعني انا عادي، انا كنت بقيت الايام فاضي ومرايش حاجه ومفيش اي حاجه، كل المشاكل بتجيلي وتتلم عليا وقت لما اكون مستعجل، او وقت لما يكون في حاجه urgent جدا ولازم اروح الحق حاجه ولازم الحق مش عارفه ايه، تلاقي بقى اللي هو لا العربيه مش جاهزين مش جاهزين، لا عادي العربيه جاهزه، طب في حد قافل علينا، شوف بقى مين اللي قافل عليك، عايز تنزل من البيت المايه مقطوعه، مفيش ميه، هي بتبقى اوقات كده، بس احنا اهم حاجه ما نخشش في المود ده، عشان لما نقول يا ده انا مش يومي النهارده، بيبقى مش يومك فعلا، تلاقي بقيه اليوم كله تحالف كده اللي هو تمام يا جماعه، هو قال مش يومه، يلا هو مش يومه، فبلاش، خلونا نتفائل ونشوف على الحاجات الحلوه اللي ممكن تحصل، ان هو بنظبط الدنيا، بيحصل مشكله بندور على بدايل، بنخلي الدنيا ابسط من كده، مش لازم كل يوم ابقى نازل
عامل الروتين الصباحي اليومي، ممكن حاجة كده تقع، حاجة كده تقع، مفيش أي مشكلة، مفيش حاجة هتوقفنا إن إحنا المود بتاعنا يكون لطيف. 015-5952-1006 صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: صباح الخير، استاذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط اليوس الترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببيع لك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ اليوس الترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم FM، النجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
8: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. داليا صباح الفل عليك يا داليا، بعتلنا بتقول يوم اتنين حزين فعلا، بقالنا ساعتين في الطريق مقفول عشان الشبوره طريق مصر اسكندريه. صباح الفل عليك يا داليا. المفروض ان الشبوره دي معانا يعني الفتره اللي فاتت دي كلها، بس فعلا للاسف لما بتكون شديده شويتين علشان امن وسلامه المواطنين لازم الطريق بيتقفل، لان فعلا بتبقى الرؤيه تكاد تكون منعدمه، فده خطر جدا جدا جدا. الناس من نفسهم حتى لو الطريق ما اتقفلش، لو الشبوره جامده كده يستحسن ان احنا ما ناخدش الطريق في الوقت ده. توصلي بالسلامه يا داليا، معلش عودي معانا بقى كده واسمعينا. وايه اتنين حزين، فهو ده المود المزيكا اللي انت عايزه تسمعيه دلوقتي. خليكي معانا وان شاء الله شويه كده والدنيا تفك كده والطريق يمشي وان شاء الله توصلي بالسلامه. طلعت، ايوه يا طلعت، لا انا عارفه ان انت بتبعت لي كل يوم، والله العظيم عارفه، متابعه، تقلقش الحاجات دي. ايه وصال صباح الفل عليك يا وصال، بتقول عايزه اسمع نزلت اتمشيت لتامر عاشور بليز، سمعتها اول مره. قال لي حاضر. والله كنت مختاره حاجه تانية لتامر عاشور، بس هنشوف كده. وصال انا ما اقدرش ارفض لك طلب يا وصال، بس خليني اشوف بس كده وهرجع لك تاني. بيقول مايكل صباح الفل عليك يا مايكل، بيقول في حب الاثنين الحزين. شفتوا يا جماعه عندنا فانز والله للاثنين الحزين وللمزيكا والستايل المزيكا ده. فلو في مزيكا معينه، لو في اغاني معينه حابين تسمعوها ابعتولي على طول، ولو موجوده اكيد اكيد هنشغلها، لو مش موجوده هحاول اجيب لكم حاجه شبهها كده، نفس كرشه النفس اللي احنا بنتكلم عليها. طيب واحنا صغيرين كان دايما عندنا فكره ان احنا ايه صغيرين، ده اللي هو لسه متخرجين بقى وهنخش بقى سوق العمل ونبقى كبار بقى ونقعد على مكاتب وكده، اللي هو انت دايما بتبقى ايه اول حاجه بتفكر فيها السي في. انا عايز املى السي في، تيجي تعمل السي في تلاقي ان هو صحراء. هي شهاده ومدرسه، جامعه ومدرسه وشكرا، مفيش اي حاجه. ففي كده ايه حته طويله مطوله في السي في كان دايما بنقعد ايه نملى فيها اي حاجه، إيه انا بتكلم لغات كذا وكذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبشتغل تحت ضغط وبشتغل وانا حواليا مش عارفه ايه وانا بصنع المعجزات في الشغل. حضرتك عارف منين ان انت بتعمل كل ده وانت لسه متخرج؟ انت لسه ما بداتش عشان تقول ان انت عندك كل المميزات دي او كل المهارات اللي هي مكتوبه في السي في. طبعا الناس كلها بتبقى عارفه ان في حته كده في السي في بتبقى احنا كلنا بنفتي عايزين نملى ورقه الامتحان ونكتب اي حاجه، فاحنا اللي هو ايه دحنا ودحنا ودحنا وحاجات كتيرة قوي اللي هو مهارات كده معينه، ده شيء طبيعي. طبعا تخش بقى سوق العمل تلاقي ان انت ايه يا ريتني ما كتبت كل المهارات دي. بس في اوقات كده الواحد بيقعد يفكر يقول ده انا عندي شويه مهارات والله ما عند حد، ومهارات بتبقى مش سهل ان انت تكتبها في السي في، ما ينفعش ان انت اصلا تكتبها في السي في. حاجه منهم مثلا ان انت بتعرف تهندل العميل بشكل عظيم، فكره ان انت بتهندل العميل دي بجد عايزه شخصيات معينه، دي عايزه موهبه، دي عايزه تدريب على برود الاعصاب وان انت تمتص غضب اللي قدامك وتقدر تقول له كلمتين كويسين يهدوه في اللحظه دي علشان تصدمه من تحت لتحت كده ان انت مشكلتك مش هتتحل يا فندم. هي كده كده مش هتتحل، بس هنعمل ايه؟ لازم نهندل العميل، انا ما ينفعش اخش اصدمه واقول له كذا كذا كذا. فدي مهاره من المهارات اللي فعلا في ناس بتكون موجوده عندها وبتبقى عايزه تكتبها في السي في، وفعلا بتطلعها من حاجات كتيره جدا وبتوديها حتت كتيره جدا. في برضو ناس بتفهم اللي قدامها من اول خمس دقائق، فكره ان انت بتستشف الشخص اللي قدامك ده شخصيته عامله ازاي، بتلحق نفسك في ردود الافعال معاه، بتعرف هو ناوي يوصلك لايه، تتكلم معاه في ايه ما تتكلمش معاه في ايه. فكره ان انت بتفهم الاشخاص بسرعه دي مهاره عاليه جدا جدا جدا. في مهارات كتيره قوي عندنا ممكن تكون بالنسبه لناس كتير بسيطه او تافهه، بس هي بجد بالنسبه لنا بتمشلنا شغلنا بشكل عظيم. بتسهلنا علينا حياتنا. يعني ناس كتيرة قوي بتلجأ لنا لمجرد ان احنا عندنا المهارة دي وطالبين مننا المساعدة. في حد عنده مهارة ان هو بيسمع كويس جدا، ده ممكن يكون يعني يليق ان هو يكون في شغلانات كتيرة قوي ان انت بتسمع كويس جدا، كول سنتر مثلا، تفضل تسمع تسمع تسمع تسمع تسمع. في صبر، في صبر ان انت بتسمع والشخص اللي قدامك هو عايز يتكلم، هو مش عايز يسمع منك حاجة، هو عايز يتكلم وعايز يفضفض وعايز يتعصب وعايز يتخانق، فانت موجود علشان تسمع. ففي ناس عندهم المهارة دي ان هم بيعرفوا يسمعوا كويس للناس للي قدامهم، سواء هتنفعك في الشغل او في حياتك الشخصية. هتلاقي فيه صحاب كتير قوي بتلجأ لك انت بالذات، تجري عليك ان انت الشخص اللي بيعرف يسمعهم، مش بيقاطع في الكلام، مش بيحكم عليهم، بيسمع عشان يفهم مش بيسمع علشان يرد، برضو بتفرق فرق رهيب. فدي احد المهارات اللي فعلا ممكن تكون موجودة عندك وانت نفسك تكتبها في السي في بس مش عارف ازاي. دمك خفيف، دمك مفيش حد يكتب في السي في ان هو دمه خفيف، انا دمي خفيف وبجد بلطف اي قعده ونبقى قاعدين الدنيا متنشنه، بعرف اطلع الناس كلها من المود السخيف اللي ممكن يكون موجود في نطاق الشغل. مهارات كثيره جدا جدا ممكن تكون بسيطه قوي، ممكن نكون مش عارفين نكتبها فعلا في السي في، بس هي مهارات حياتيه موجوده عندنا. قولوا لي ايه المهاره اللي شايفين هي موجوده عندكم وبجد بتنفعكم لو كتبتوها في السي في هتتاخدوا هوا. بعتولي على 015-5952-1006 ايه هي المهارات اللي عندكم، وبعتولي على صفحتنا على الفيسبوك كمان، هفتح الفيسبوك النهاردة اشوف اخبار الناس ايه. نسمع تامر حسني ونرجع نكمل معاكم. كل الاغاني اللي انتوا طالبينها هتكون موجودة، لسه الوقت طويل عندنا، تقلقوش. صباح الفل.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
2: يا صباح الهنا

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين معاكم عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، حلقه يوم الاثنين. حاضر يا حودة، شغل لك الاغنيه اللي جايه دي بتاعتك انت، وانت اللي طالبها وبيحب الاغنيه دي قوي يا جماعه. ماشي، لسه مكملين. وكنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم عن المهارات اللي شايفين ان هي موجوده عندنا، بس مش المهارات اللي بتتكتب بقى في السي في وكده. يعني انتوا فاهمين الحاجات اللي بتتكتب في السي في معروفه ومفهومه وكلها شبه بعض، وكلنا ما شاء الله شاطرين في كل اللغات، وكلنا عندنا مهارات في الكمبيوتر والانترنت والمش عارفه ايه وبتاع. بس احنا مش بنتكلم في ده، بنتكلم في المهارات الحياتيه اللي بجد بتخرجنا من مواقف كتيره جدا، بتسهل لنا حياتنا في حاجات كتير، وفعلا في شغلنا بتفيدنا بشكل كبير جدا جدا جدا. كذا حد بعت لنا حاجات كتير، وكانت من ضمن الحاجات دي كنت بقول لكم هندله العميل، فكره ان انت تعرف تهندل العميل او تهندل الكلاينت، ده اصلا يندرج تحتيه مواهب كتيره قوي قوي قوي قوي. منهم مثلا ان انت بتعرف تسمع كويس قوي، بتعرف تستحمل حاجات كتير، يعني عندك صبر ما شاء الله يعني تتحسد عليه. في حد ممكن يقول لي مثلا انا بعرف استحمل النكت السخيفه بتاعت الكلاينت. كلنا عارفين ان احنا في كلاينت للاسف مش كلهم بيبقوا لطاف ولذاذ، بنقضي معاهم وقت طويل، بنحاول نقنعهم بالحاجه، نعدل الحاجات اللي هم عايزينها، كل الكلام ده. اوقات كده بيبقى في كلاينت كده بتبقى قاعد يعني انت خلاص مش قادر، انت جايب اخرك. في حد بيبقى عنده القدرة انه يقعد ويستحمل التعديلات، ويقعد يستحمل النكت السخيفة اللي ممكن تتقال، ويبقى عنده نكت اسخف يقولها للعميل تموته من الضحك، تموته من الضحك. بيعرف يهندل الموضوع في الشكل ده. يعني في حاجات كتيرة جدا. في حد بيقول ده عمر، عمر بيقول انا بعرف القط العصفوره من اول يوم شغل. بيقول حصل له الموضوع ده كذا مره، يعني اشتغل في كذا مكان. بيقول اول يوم شغل لما بيتعرف بقى على بقيه الزملاء وكده بيعرف العصفوره من غير ما يشوف اصلا موقف واحد، فدي موهبه خارقه. في ناس بتقعد سنين مش عارفين مين العصفوره اللي في المكان مين الشخص اللي عامل فينا كده، من كتر ما هو متخفي مش باين عليه احنا مش عارفين. فعمر يبقى مفيد جدا بقى في الحاجات دي. خش اقول لك اهو هو اللي واقف هناك ده، اللي لسه ما اتكلمش اصلا، اللي لسه ما جاش سلم عليا، عاش هو اللي واقف هناك ده، هو عصفوره المكان. ساره بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا ساره. بتقول انا مثلا قاعده في الجيزه عمري ما شفت الاهرامات. ده كان على الموضوع اللي بنتكلم عليه، ان احنا في بلدنا في حاجات كتيرة جدا ممكن تكون الناس اجانب كتيرة بتيجي تزور الاماكن دي احنا ما نعرفش عنها حاجة، ما شفناهاش. فتخيلوا سارة مثلا ساكنة في الجيزة، عايشة في الجيزة، عمرها ما شافت الاهرامات مثلا. يعني بتقول انا عندي موهبة ان انا بتكلم اسباني. لا دي موهبة، دي مهارة تتكتب في السي في عادي يا سارة، يعني ما شاء الله عليكي. فدي بس دي مهارة يعني حلوة جدا تتكتب في السي في. احنا بقى بنتكلم عن المهارات التانية اللي مستخبية اللي ما بنعرفش ان احنا نشرحها، بس هي موجودة عامة. طيب في برضو مين؟ كريستا. كريستا بتقول لنا انا بعرف اتأقلم في اي مكان ومع اي جو واي وضع، ودي مش حاجة سهلة ولا بسيطة بالنسبة للشغل خالص، ولا شغل ولا برا شغل. يعني في ناس للأسف بتبقى بالنسبة لهم لا أنا ما روحش أي مكان، ما عودش مع أي حد، ما ممكن مودي يقلب، ممكن ما بقاش طايق نفسي، لا ما استحملش، ما بعرفش أتعامل مع شخصيات بالصفة الفلانية، أو أروح أقعد أماكن شكلها عامل إزاي ولا مش عارفة إيه، أو مثلا فكرة التغيير في حياتهم بتكون صعبة قوي إن هم يتأقلموا على التغيير. حصل تغيير في حياتهم، لا بياخدوا وقت طويل جدا علشان يتأقلموا على الوضع ده. فدي موهبة بجد عظيمة ان انت ممكن تكوني بتتأقلمي على اي وضع بسرعة، يعني بتتكيفي. حصل مشكلة، لا بتتكيفي مع المشكلة، تعرفي تركزي تحليها ازاي، كل الكلام ده. بتسيبي بقى اللي ينهار ينهار واللي صوت يصوت يعني بقاش خلاص. فكرة الانسان لما بينهار فعلا او بيتخض او بيتصدم، المخ برضو بقاش عارف يفكر صح. فانتي من الناس اللي بتنفع بقى في الاوقات دي، ان انتي بتعرفي تتأقلمي وتعرفي تفكري بسرعة وتحلي المشاكل في ساعتها. تقدري تتعاملي مع شخصيات كتيرة جدا مختلفة، ده ممكن يوسع دايرة معارفك بشكل خطير، يعني ان انتي بتتأقلمي مع الناس كلها وبتفهمي ده وبتفهمي ده، بتعرفي تتعاملي مع الشخص ده وتتعاملي مع الشخص ده. عامة يا جماعة دي مهارة حياتية والله مفيدة جدا، ولازم تكون موجودة عندنا كلنا. كلنا مختلفين عن بعض، كلنا كل واحد عنده طريقة تفكير مختلفة، شخصية مختلفة، كلنا تربينا في كل واحد تربى في بيئة مختلفة عن التاني. فكرة ان انت تعرف تتعامل مع غيرك اللي مختلف عنك تماما، ولا انت احسن منه ولا هو احسن منك، انتوا الاتنين زي الفل بس انتوا مختلفين عن بعض، وفي نفس الوقت بتعرف ان انت تكون صحاب مع حد مختلف عنك وبتعرف ان انت تتأقلم معاه، فدي مهارة حياتية عظيمة بصراحة. ماشي. هاجر بتقول خفة الدم والعصبية والتعصب الكروي، لو في شغل محتاج الحاجات دي هخليهم يكسبوا ملايين. اسمها هاجر. هاجر صباح الفل عليك. هي بتقول ايه، دمها خفيف وعصبية في نفس الوقت ومتعصبة كرويا، بتقول لو في شغل بيتطلب الحاجات دي هي هتكسبهم ملايين. هايل. مين تاني يا جماعة، مين عنده مهارة ما بيعرفش ان هو يعني يكتبها في السي في وبجد نفعها في حياته جدا جدا؟ انت مين؟ ماشي. هاني صباح الفل يا هاني. حاول ما تقولش المهارة دي لحد يعني، ولو بتعملها اعملها لوحدك كنش في حد حواليك، تمام؟ عشان دي مش مهارة تماما. اوكي. في برضو دي مين؟ ظهور بتقول انا كل اصحابي المقربين مختلفين عني في الشخصية. يبقى انت عندك يا ظهور المهارة دي، عندك المهارة دي ان انت بتعرفي تتأقلمي مع كل الناس اللي عكسك في الشخصية او حاجة. في ناس بالنسبة لهم لا ما يتقبلوش حاجة زي دي، انت عكسي في حاجات كتير احنا عمرنا ما هنوصل لحاجة. لا، في يعني فكرة انت يكون مخك متفتح ان انت تعرف تتعامل يعني مع مختلف الشخصيات، مع وجهة نظرهم انت عارف هو بيفكر ازاي، فانت مش هيبقى في دايما خناقات ومجادلات ولا انا عايز اقنعك. لا ما تقنعوش، هو دي طريقة تفكيره، تعامل على اساس طريقة التفكير دي، فده بيسهل حاجات كتيرة جدا جدا في الشغل وبره الشغل وفي الحياة وكل حاجة. ماشي. حلوة دي برضو. شيماء بتقول بعرف اخد كل حد على قد عقله. برافو عليك يا شيماء، والله ده نوع من انواع الصبر برضو، انت يبقى عندك صبر ان انت تعرفي تاخدي كل بني ادم على قد عقله. خلاص يا جماعة، اصل هو والله لما بنوصل للمرحلة دي انت عارف ان انت مهما تنططت وتعصبت وحاولت تقنعه بايه، مفيش. مين اللي هيتعب؟ انت. هو هيفضل شايف قدامه رأي معين ووجهة نظر معينة ومش هتتغير، وشايف ان هو صح وانت الغلط. خده على قد عقله، مشي الدنيا، خصوصا بقى لو في شغل ما بينكو. الشغل اللي يحب السلكان يعني، بسط الامور والدنيا هتمشي وخلاص، هي فترة شغل وهتعدي، ما انت مش هتفضل قاعد معاه 24 ساعة. سلك امورك كده عشان الدنيا تسلك والدنيا تكون ايه، سهلة. 015-5952-1006 قولولي ايه المهارات اللي عندكو، حاجات بسيطة كده ضيقة ما بتكتبش في السي في بس نفعاكو جدا ونفعاكو في شغلكو. يلا بينا نسمع حمائي، اي خدمة يا حودة.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515 154.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في شوية مهارات مبعوتالي والله العظيم ما عارفة اقول لكم ايه بجد مش عارفة اقول لكم ايه. محمد قناوي صباح الفل عليك بيقول انا عندي مهارة قلب الترابيزة. مهارة قلب الترابيزة يعني ممكن تكون بتضايق ناس كتير قوي في الحياة عامة، بس لو فكرنا كده شوية بذكاء هنلاقي انها لا تنفع في الشغل، تنفع في حاجات كتير، تنفع في حاجات معينة قوي في الشغل. لو شغلك بقى في مجال التجارة في مجالات معينة كده يعني حاسة ان قلب الترابيزة ممكن تبقى مهارة عادي تنفعنا ان احنا اللي هو ايه نخلع من اي حوار، نعرف ان احنا كده نظبط اي مشكلة ان هو لا مش من عندي ده من عندك انت، خلاص شيل انت الليلة بقى تمام. بس نحاول بقى يعني لو عندنا المهارة دي مش عايزة اسميها مهارة يعني هي صفة مش لطيفة قوي يعني ما نستخدمهاش ونستغل يعني ان هي موجودة عندنا، نحاول ان احنا ما نسيقش استغلالها تمام. ظن الرسالة وصلت ماشي. محمد بيقول لنا انا معاد شغلي الساعة 9، انا عمري ما بوصل 9، دايما بوصل 9 وربع 9 وثلث، بعرف احور عليهم كويس قوي وبيقتنعوا ان انا فعلا كان المفروض اتأخر، هي ماشية معايا لحد دلوقتي. طيب بص يا محمد، هي يعني مش صح ان الواحد يروح متأخر عن ميعاده، وفكرة ان انت فن التحوير عندك وان انت بتعرف تقنع اللي قدامك اللي هو لا خلاص تمام لا يعني الحمد لله على السلامة كويس ان انت وصلت، هو غالبا انت وصلت المرحلة ان هم عارفين ان انت بتحور عليهم ورمين طوبتك بقى، يعني يا اما مثلا هم حابينك قوي لدرجة ان هم خلاص يا عم محمد بيجي متأخر واحنا عارفين وعايزين بس ايه عشان تبقى عملت اللي عليك يبقى في يعني سبب للتأخير بيسمعوه وبيعدوه لك. بس حاول ما تستغلش الموضوع ده لان ممكن في مرة خلاص بقى محمد رصيدك خلص شكرا رصيدك خلص، فحاول ان انت برضو ما تستغلش الموضوع ده قوي. في احمد عبد الغني بيصبح علينا بيقول عندي مهارة الاقناع، انا ممكن اهبد اي حوار اللي قدامي يقتنع ان الموضوع حقيقي جدا جدا. والله من ضمن المهارات الاقناع انها تكون مفيدة جدا في شغلك، يعني انت لو شغال في مجال السيلز ايا كان انت بتبيع ايه هتقنع اللي قدامك ان هو يشتري الحاجة، شكرا انت نجحت حققت التارجت شكرا. مهارة الاقناع دي برضو بتكون من المهارات اللي لا في شغلانات كتير قوي محتاجة مهارة الاقناع دي ان انت تعرف تقنع اللي قدامك، يعني شغلانات كتيرة فعلا. صباح الفل يا عبد الرحمن، لو عندك موقف برضو تحكيه لنا كده احكي لنا استخدمت فيه مهارة الاقناع عندك وظبطت معاك. احمد من السعودية بيقول صباح الفل، انا الحمد لله بعرف من اول يومين بالظبط المدير اللي معايا في اي شغل اروحه هل هو هيكون جاي على المدير وهو جاي عليه كده بيقول هل هو هيكون مدير سالك وكويس ومحترم ولا مدير نرجسي. انا عاجبني ان احمد يعني حطها حاجتين بس، يا كويس ومحترم يا نرجسي مش مزاج بس تمام يا احمد. طبعا ده بيجي مع الخبره، يعني بيجي مع الخبره، واضح ان انت اشتغلت في اماكن مختلفه وشفت انواع كتير من المديرين فبقى عندك خلاص اللي هو كده فراسه كده اللي هو تعرف المدير ده لا كويس ومحترم وطيب وحقاني وكل الكلام ده ولا شرير وهيجي علينا وهيستغلنا. ويعني للاسف بيكون في مديرين، انا بحس ان الشغل عمره ما بينجح بمدير بالمواصفات دي، مدير نرجسي مدير غير حقاني ظالم، يعني استحاله الموضوع استحاله الشركه دي تنجح والشخص ده اللي بيديرنا او اللي مسؤول عنا او اللي المفروض اصلا انه الطبيعي ان انا ابقى رايحه بشتغل في مكان بشوف المدير بتاعي ببقى عايزه اتعلم منه، هو انا مش هكبر غير لما اللي اكبر مني او اللي اعلى مني منصبا يكون فعلا بيعلمني حاجات بيزود من مهاراتي يعني بيفيدني في مجال شغلي ان انا ابقى قاعده في الشغل ده فعلا انا بستفيد، انا بسمع حاجات ما سمعتهاش من حد قبل كده، باخد نصايح ما سمعتهاش في حته قبل كده هتنفعني في طريقي بعد كده سواء انا مكمل في الشركه دي فطبعا هفيد شركتي والمكان اللي انا فيه او هفيد مكان تاني هروح عليه. طيب في حد بيقول انا بعرف اخلي اي شخص يعمل اللي انا عايزاه من غير ما اطلب. هاجر، انا خفت شويه يا هاجر، مش عارفه ليه خفت. بتعملي ايه يعني؟ يعني ايه؟ في حاجه بتعمليها ولا ده يعني هي بتيجي معاكي كده من غير ما تطلبي؟ يعني انت بتخلي اللي قدامك يعمل اللي انت عايزاه من غير ما تطلبي؟ هل بتجيبيها بطرق ملتويه كده؟ ممكن، الله اعلم. ماشي، في برضه حد حاضر هسلم لك على يوسف. والله كل الناس اللي بتبعت ليوسف بتسلم عليه، انا والله بصور المسجز كده وببعتها له وهو مبسوط جدا وبيسلم عليكم وبيقول لكم ان هو راجع قريب جدا ان شاء الله. ماشي، في برضه حد بيقول ما حدش اتكلم عليه. انا اسمي محمد ايمن، انا مصري وعايش في السعوديه. بيقول انا عندي مهاره مهمه جدا ما حدش اتكلم عليها وهي الصبر على الغربه. ربنا يصبرك يا محمد والله ويقويك كده، وانت وكل المغتربين، اي حد بعيد عن بلده طبعا دي حاجه يعني الواحد بتتطلب تضحيات كتيره جدا جدا، وان انت تقدر تستحمل ده وتدوس على نفسك بس علشان مصلحتك طبعا ومصلحه عيلتك ومصلحه اسرتك واولادك وكل المسؤوليات اللي انت شايلها. مفيش حد في الدنيا اتغرب، في ناس اتغربت بمزاجهم طبعا، هم عايزين ده وحابين ده، بس مفيش حد متضايق انه اتغرب بموضوع بمزاجه. فشكرا يا محمد على المسج دي، وان شاء الله باذن الله يا رب كده ايه يعني ترجع لأهلك وصحابك بألف سلامة. لسه مكملين معاكم، وعايز أعرف منكم إيه المهارات اللي شايفينها موجودة في نفسكم بتنفع في الشغل وفي الحياة عامة، بس مش المهارات اللي بتتكتب في السي في، مهارات كده صغيرة وضيقة كده بس إيه بتمشلنا الدنيا وتخليها سالكة كده. تامر عاشور مراية الحب هنسمعها، وارجع أقول لكم على نشرة أخبار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7542 جنيه للبيع و 7508 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6600 جنيه للبيع و 6570 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 53416 جنيه. سعر الفضة عيار 999 113 جنيه للبيع، 108 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: الشاي يا نجم،
7: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
6: ده فارس فارس.
7: روح هات لي مزياتا، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله، اكشن نسا وانا ريس. يا رجاله، النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
6: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
7: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
6: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
7: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
8: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006-88-276.
9: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
10: اعمل فولو لنجوم أف أم على instagram.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مريم بعتلنا مسج بتقول لنا عندي مهارة ومش عند أي حد، إن أنا بعرف أفرق ما بين الأسيويين عامة، ببقى عارفة ده صيني ولا كوري ولا يعني، هي بتبقى عارفة تفرق. ده طبعا مهارة مش موجودة عند أي حد غير مريم، ما تسألوش ليه، بس هي المهارة دي موجودة الحمد لله. طيب في إسماعيل بيقول لنا جماعة والله أنا بعرف أبقى نايم قدام اللابتوب والله ما حد بياخد باله. اسماعيل انا عايزه انا عايزه صور وفيديوز، انا عايزه اثبات للموضوع ده، مش هينفع يعني، مش هينفع تسيبنا كده. طيب في برضو حد بيقول انا بعرف اميز الشخص اللي بيضحك من قلبه واللي بيضحك ضحكه صفرة واللي بيضحك بس علشان يجامل. والله العظيم يا جماعه دي مهاره انا نفسي اعرف اكتبها في السي في. فكره الضحكات المختلفه دي برضو بتبقى اللي هو انت لسه حد اول مره تعرفه، مش هتفهم هو الضحكة دي ايه، انت لسه مش عارف طريقة ضحكه عاملة ازاي، بيهزر ازاي، لسه بتتعرف عليه. انما لو حد من صحابك هتبقى عارف الشخص ده بيجاملك ولا هو مش في احسن مود ولا هو بيضحك من قلبه. ليه؟ لان انت خلاص انت معاشر الشخص ده وعارف طريقته وعارف ضحكه وعارف كل حاجة عنه. بس لو حد ما تعرفوش وبتعرف تستشف الحتة دي، فده نوع من انواع الذكاء بصراحة. طيب في برضو حد بيقول لنا انا بقى عندي مهارة ان انا بستحمل اللي قدامي وباجي على نفسي وبكبر دماغي لأبعد الحدود، وبالذات لو الشخص ده حد يعني مديره او حد اعلى منه يعني، فبيعرف يستحمل جدا جدا. طيب كريم دي مهارة طبعا جميلة وبتنفع في اوقات كتيرة جدا، بس خد بالك من نفسك. ليه؟ لان انا بحس انه على قد ما هي مهارة كويسة، على قد ما انت يعني لو جيت على نفسك زيادة عن اللزوم، لا جسمك مش هيستحمل، نفسيتك مش هتستحمل. يعني اوقات كتير بتبقى شايف ان دي مهارة، وان انا برضو فكرة الصبر لازم يكون عندك صبر، يعني الصبر ده مطلوب في حاجات كتيرة جدا، ايا كان مجال شغلك ايه، الصبر ده لازم يكون موجود بقدر معين. يعني في ناس بيكون عندها الصبر عندها اكتر شويتين من حد تاني، وفي حد ما عندوش صبر اصلا، ده ممكن يبقى بيواجه مشاكل كتيرة جدا في حياته للأسف يعني. بس فكرة ان انت عندك صبر وان انت بتكبر دماغك وبتعرف تفوت، دي برضو ان انت بتعرف تفوت حاجة مطلوبة في حياتك عامة، بينك وبين شريكة حياتك، انت وقرايبك، انت وصحابك، انت واولادك، الموضوع برضو لازم الواحد يفوت. بس انت تيجي على نفسك خد بالك من الحتة دي، لان اوقات بجد ما بتبقاش احسن حاجة. طيب مين حد مش كاتب اسمه بيقول انا بفضل الله احسن واحد يعمل من بنها. للعلم انا برضو من بنها، فتلاقي عندي خبره كبيره في الموضوع. اجدع ناس والله منورنا، كان نفسي بس تكتب اسمك علشان نعرف يعني نقوله ونصبح عليك مظبوط. فنعمل من بنها، هو حرفيا من بنها، بس هو بيعرف يعمل من بنها اللي هو تمام، انا تبقى الدنيا بتضرب تقلب قدامي وانا شجره اباجوره قاعده على المكتب، ولا الهوا ولا هتحرك ولا هعمل اي حاجة. في مصيبة انا برضو مفيش، انا اللي عامل المصيبة وكله ماسك في بعضه، انا برضو عامل من بنها ومكمل يعني الوقت، خلاص انا هفضل مصر على موقفي لحد ما حد ايه يكتشف الكارثة في الاخر. فدي احد المهارات برضو اللي هي ايه بتبقى هتفيد في حاجات كتيرة جدا. الاغنية دي للأسف مش عندنا يا جماعة، انتوا صعبوها علينا ليه؟ ماشي حاضر. خالد جمال صباح الفل والله وسلامك بيوصل. ماشي. عمران بيقول انا بعرف اقلب الترابيزه كويس قوي واطلع مظلوم بعد ما كنت ظالم. عمران انت شرير قوي يعني، عدت علينا مهارات كتيره جدا وقريتها وكل حاجه، بس قلب الترابيزه وبتقول لك وبعرف اطلع مظلوم بعد ما كنت ظالم، يا جبروتك يا اخي. يعني ما احبش ان انا اسمي حاجه زي دي مهاره للاسف، لان فيها نوع من انواع الظلم، للاسف فيها نوع من انواع الظلم، لناس كتيرة جدا، بس للأسف هي بتمشي لك دنيتك وبتخلعك من مشاكل كتير، بتبقى ظالم ناس كتير وبتعرف تقلب الترابيزة وتطلع انت اللي مظلوم. بس تمام ماشي. في برضو حد تاني بيقول، ده علي بيقول، انا عندي في الشغل عندي الحمد لله درجة الاقناع عالية جدا، انا بشوف ان دي يعني مهارة من المهارات الكويسة جدا اللي تنفعك في حياتك وتنفعك في شغلك. واتكلمنا قبل كده لو انت مثلا محامي، المحامين طبعا هو المحامي اصلا مهنته طبعا حاجات كبيرة جدا جدا، بس الاقناع في طريقة الكلام في كل الكلام ده، ان هو يكتشف ثغرات معينة يقدر ان هو يطلع منها علشان يقنع اللي قدامه بحاجة، فده طبعا مهم جدا جدا. فكرة ان انت لو شغال في مجال السيلز او المبيعات بتبيع حاجة، البيع انت عبارة عن انت المنتج ده انت عايز تقنع اللي قدامك بيه، وممكن يكون المنتج ده في زيه في السوق مليون شكل ولون واسم وكل حاجة وبجد كلهم شبه بعض، بس ان انت تقنع اللي قدامك ان ده احسن 100 مرة من التاني المنافس لي او المنافسين لي، وانه هينفعك انت بشخصيتك وهيفيدك انت، دي عايزة يعني موهبة في الاقناع الصراحة. ماشي. حد بيقول انا اجدع واحد بيجري ماراثون. ماراثون حقيقي ولا بتجري من المواقف ولا بتجري من ايه؟ فهمي يعني، دي مهارة رياضية حلوة جدا، برافو عليك. بس احنا بنتكلم على المهارات الضيقة قوي اللي في شخصياتنا اللي بتنفعنا في شغلنا بس ما ينفعش نكتبها في السي في. بعتولنا على 015-5952-1006، قدامنا لينك واحد يا جماعة، فرصتكم ان انتوا تبعتوا قولولي ايه المهارات اللي بتحبوا ان انتوا تستخدموها في شغلكم وفي حياتكم، بتفيدكم كتير، بتطلعكم من مشاكل، بتسهل لكم الامور، كل الكلام ده، بس مش بنعرف نكتبها في السي في بتاعنا.

هشام جاسر بيقول اهم مهاره عندي هي مهاره النفس الطويل اللي هو انا معاك للاخر بدون ملل، بستخدمها سواء في الشغل او في الحياه العامه. مهاره طبعا بتنفع في اوقات كتيره جدا، وفي الحياه العامه طبعا ان انت ممكن تكون صديق وفي وصديق جدع، ان انت بتسمع وبتقف جنب اصحابك وكل الكلام ده، فبتنفع كتير. وبتنفع طبعا في الشغل، ان انت الشغل عايز صبر لو بتتعامل مع ناس كتيره جدا في الشغل، يعني بمشكلات بقى مختلفه، بكل واحد شخصيته مختلفه عن التاني، بردود افعال بقى اللي هو انت غير متوقعه، بس انت بتعرف ان انت يبقى عندك طوله بال وتصبر للاخر. فبرافو عليك يا هشام. ناس كتير قوي بعتت لنا مهارات مختلفه عندهم، في مهارات فعلا مفيده جدا جدا تنفعهم في الشغل وفي الحياه، وفي مهارات انا بسميهاش مهارات بس هي صفات شريره شويتين، زي كذا حد قال لنا انا بعرف اقلب الترابيزه.

0: ملهاش لازمة ان احنا نعمل كده ونستغل ان احنا عندنا طرق ملتوية معينة كده ونقعد ايه نستخدمها عمال على بطال. طيب للأسف وقت حلقتنا خلص، بس زي ما انتوا عارفين كلامنا ما بيخلصش. هجيلكوا بكرة ان شاء الله في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 وحلقة يوم الثلاث. دايما اسيبكم مع سارة النجار وممنوع الجد، واشوفكم بكرة ان شاء الله. يومكم جميل وصباحكم زي الفل.
1: نجوم اف ام. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: قرب كازجيل الضريبي 210-181-052.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: تستعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سمر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
2: نجوم اف ام تيفي. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الخارجية وكبير ومستشار الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
3: وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.
2: وزير الخزانة الأمريكي يعلن البدء اليوم في أضخم هجوم مالي على إيران في التاريخ.
3: قافلة زاد العزة 263 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الري يصل إلى منغوليا للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
3: اليوم بدء قبول طلاب الثانوية المعادلة ومدارس المتفوقين والنيل.
2: اليوم انتهاء تسجيل تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات.
3: وزارة الصحة تدعو المواطنين للاستفادة من مبادرات علاج الأورام السرطانية مجانا.
2: وزير العدل والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
3: برشلونة يكتسح إلتشي بنتيجة 5 أهداف مقابل لا شيء في مستهل مبارياته بالدوري الإسباني.
2: اليوم ارتفاع طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ودرجة الحرارة بالقاهرة 38.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. رقم تليفوناتنا 38-35-022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. كلنا يعني ايه داخلين على لونج ويكند كده، وبنحس كده انه ايه الاسبوع ان شاء الله يخلص بدري بدري على خير، يبقى فيه لونج ويكند كده خميس جمعة سبت حلوين اخر الاسبوع. وطبعا بمناسبة مولد النبي كل سنة وحضراتكم طيبين. ففي ناس كتير اكيد هتبقى بتفكر عايزة تخطط للونج ويكند ده، تعمل حاجة، تسافر، تفصل شوية، الحاجات دي كلها. ولكن هل جربت في اي وقت قريب انك تفصل حرفيا، بمعنى انه موبايلك ده ما تبصش فيه خالص، تتعامل معاه معاملة اللي هو انا بعمل تليفون الصبح مثلا اطمن اهلي، اطمن حد يهمني وخلاص، ما اعرفش عنه حاجة لاخر اليوم، فصلان بمعنى الكلمة. يعني تخيل معايا لو عملتها، قولي احكي لي عن التجربة كانت عاملة ازاي. والنهاردة اصلا عايزين نفكر مع بعض كده، لو فعلا مدينا بقى خط الفصلان ده كده على استقامته، وقلنا ان احنا هنخفي موبايلك ده لمدة اسبوع، مش هكتر عليك اكتر من كده، بالصبح كده تحط ايدك على الكومودين وتقفل الالارم بتلاقي عادي منبه من بتوع زمان وموبايلك ده مش موجود، هتحس ايه في الاول؟ وهتبقى حاسس حياتك هتعيش ازاي حياتك من غيره؟ وطبعا هنشيل فكرة الشغل، وانه انا مثلا مش هبقى جروب الشغل اللي على الواتساب، ولا لا هو مثلا هيبقى فيه ايميل على اللابتوب يوصل لك الشغل، حد عايزك في شغل يبعت لك على الايميل، غير كده انت موبايلك مش معاك عادي، بقى عايش بقى ايه ما قبل بقى ايه الموبايلات، لا تشرب الدواء ده وفي سم قاتل، هي نفس الفكرة. اللي عايزك في حاجة بقى لما تبقى تروح بقى وتشوف اللابتوب، او ما تبقى تروح بقى وحد يكلمك على التليفون الارضي، بس غير كده انت معكش موبايل خالص، فاصل تماما تماما تماما. تخيل حياتك تبقى عاملة ازاي على حسب بقى نمط حياتك عامل ازاي. الحاجات الانتظار، ساعات الانتظار مثلا لو في بنك ولا في عيادة، بتسلي نفسك انت بتبقى على الموبايل، كل الناس قاعدين، لا هو مسك الموبايل 24 ساعة. في ناس اصلا بتبقى عاملة عدة كده للموبايل، هو ماشي بباور بانك شاحن، مش عارف كل الشواحن معاه، كل الكابلات معاه، اللي هو مش متخيل ان ممكن موبايله يفصل حتى لو ربع ولا نص ساعة. انا ماشي بكل احتياطاتي علشان ما ينفعش موبايلي يفصل، نازل موبايلين عشان لو الموبايل ده فصل او الشبكه هنا مش عارف ايه يبقى الشبكه هنا كويسه، هو عامل كل الاحتياطات انه موبايله ده ما ينفعش يفصل، ما ينفعش ما يبقاش معاه. فالنهارده عايزين نتخيل حاجه للاسف بقت مهمه جدا، بقت جزء كده كانها جزء من ايدينا موجوده، لو اختفت لمده اسبوع حاسس انك هتعيش ازاي؟ ايه اللي هيستمر بشكل طبيعي في حياتك، وايه اللي هتحس انه لا هيتاثر، وسواء بالايجاب او بالسلب هتحس انه هو لا الموضوع هيبوظ مني هيتحسن، على حسب بقى. ابعتولي على 015-59-55-1006. وهنبدا باول فزوره، لا دي سهله. طب ماشي خلينا بالاغنيه، ماشي اغنيه باللغه العربيه الفصحى، وانتوا هتقولوا لي ايه الاغنيه. هاتف ضئيل منك يجعلني مرتاح البال عليك، سهلة. هاتف ضئيل منك يجعلني مرتاح البال عليك، يا ترى ايه اسم الاغنية الاصلية؟ ابعتولي على 015-59-55-1006.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
6: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا بنرجع النهارده كده للحلقات بتاعتنا بقى بتاعت التخيل اللذيذه دي، وبنتخيل لو قررت تفصل شويتين ثلاثه اللونج ويكند اللي جاي او عامه، والموبايل بتاعك بقى اي تديه لاي حد تشيله في حاجه وتقفل عليه، المهم ان هو هيختفي منك لمده اسبوع. تخيل حياتك عامله ازاي، عايزك تتخيل بس كده، حاسس ايه اكتر حاجه هتأثر فيك بالإيجاب أو بالسلب. الناس مثلا كتير بتشتكي منك إنك على طول على موبايلك، مش مركز معاهم، فهتحس إن ده ممكن يتصلح، هتتوتر، هتحس إنه لا أنا بحب أبقى متابع كل حاجة، فكون إن أنا مش متابع دي حاجة تضايقني، أو برضو العكس، حاسس إن حياتك ممكن تتأثر إزاي. وعلشان نقطة الشغل أنا شلتها لكم من عندي، جدعانة من عندي، عشان ممكن تبقى لو أنا مش عارف أتابع الشغل قوي أو كده، الشغل هيوصل لك بالميل، مفيش واتساب، مفيش حاجة بالميل، أنت عندك حاجة هتبعت لي ميل، فعندي حاجة هبعت لك ميل، هشوفها آخر اليوم، غير كده مفيش أي حاجة، مفيش أي سوشيال ميديا، مفيش أي جيمز، مفيش أي حاجة خالص. هتتخيل حياتك عاملة إزاي. معايا روان. يا روان صباح الفل.
3: صباح الفل،
2: عاملة إيه؟ كله حلو؟
3: كله حلو الحمد لله.
2: هو أنت في الشغل ولا في البيت؟
3: أنا في الشغل.
2: في الشغل، ما ده هدوء الشغل ده. استغربت. ده هدوء الشغل. طيب قولي لي حاسه ايه لو موبايلك اختفى لمده اسبوع؟
3: بص الصراحه انا ما اقدرش، انا قلت لك ان انا حاسه ان انا مجرد التخيل خنقني.
2: يا نهار ابيض للدرجه دي؟
3: مستحيل
2: يا جماعه، هي بعتلي بتقولي وانا بتخيل بس توترت. انت من الناس اللي لا تتوتري لو موبايلك اختفى عنك اسبوع؟
3: طبعا طبعا.
2: ايه اكتر حاجه، يعني ايه اكتر حاجه هتحسسك بالتوتر؟
3: ان انا مش عارفه ان انا يعني فكره ان بمسك تليفوني وانا
2: على طول جايه،
3: يعني بس همسكه كده.
2: ايوه يعني لو موبايلي في ايدي فانا تمام.
3: وانا الشخص اللي بيبقى معاه كل الكابلز في الدنيا، عشان لما يفصل اعرف اشحنه في اي حته، ممكن اشحنه في التلفزيون عادي.
2: بس انا معايا كل الحاجه، كل العده بتاعتي موجوده.
3: بالظبط بالظبط.
2: طب وهتبقي متوتره اكتر حاجه ناحيه انه تبقي متابعه حاجه او سوشيال ميديا او تبقي بتتواصلي مع الناس، ولا عامه هو كفكره لازم يبقى موجود في حياتك؟
3: بصي انا الصراحه بحب اتكلم مع الناس على طول، حاسه ان انا دي حاجه اللي هتوترني، او ممكن اجمع الناس كلها في حته واحده وبعد اخد الموبايل.
2: يلا انت تعرفي ان ده ممكن يبقى ادمان. انت تعرفي ان كده في سنه ادمان كده، يعني خطر محتاجين نبص فيها، بس عشان انك تتوتري مجرد الفكره انت في مرحله صعبه خالص. طب انت شغلك ليه علاقه يعني هل بيخليكي مثلا اكتر تبقي مركزه في الموبايل او كده، ولا شغلك ملوش علاقه؟
3: انا كده كده احنا شغلنا 24 ساعه، يعني مفيش حاجه اسمها ان حد بعت لك حاجه ما ترديش. يعني
2: ايه ده، انت في مجال ايه؟
3: انا مهندسه معماريه عادي، بس انا شغاله في شركه. ماشي. ففي كلاينتس وفي ناس، فلازم على طول
2: تبقي موجوده بتردي، مش عارف ايه جو ان موبايلي ما بقاش موجود ده هترفض.
3: يعني انا كنت لسه واخده اجازه الاسبوع اللي فات، اقسم بالله ما حسيتش بيها.
2: طبعا انت حتى في الاجازه لازم تردي.
3: وبشتغل ولابتوب ولازم تخش ميتنج كل حاجه.
2: لا لا لا،
3: انت اجازتك بس انك في حته،
2: انك مش في المكتب بس. يعني غير كده انت دي الاجازه بتاعتك، غير كده تردي علينا عادي. طب ما ليكي حق تتوتري طبعا، ده شغلك وحياتك وكل حاجه. مهندسين يا جماعه، مهندسين، مش عارفه اعمل لكم ايه، بجد تعبتوني. ايوه والله. طيب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى ايه الاغنيه الاصليه. هاتف ضئيل منك يجعلني مرتاح البال عليك.
3: انا صراحه مش عارفه اصلا، انا لو قلت لك الاغنيه اللي في بالي مستحيل تبقى هي دي.
2: طب يعني قوليها كده.
3: في اغنيه اسمها طب طمنيني لو حتى برمل.
2: لا
3: متاكد من دي.
2: لا هي اغنيه الحكيم، اغنيه قديمه شويه.
3: مش عارفه بصراحه.
2: ما تهزريش يا روان، ما تفكريش.
3: انا اسفه،
2: ما تفكري شويه. ما هاتف ضئيل منك. هاتف دي ممكن تبقى ايه؟
3: تليفون
2: ضئيل تليفون. ممكن تبقى ايه؟
3: تبقى صغير.
2: حلو، يبقى تليفون صغير منك. تليفون صغير منك خالص. ده خالص ما في،
3: يعني انا عارفه تليفون صغير وصلالها بس انا مش عارفه.
2: وشكرا. تليفون صغير منك طمني عليك.
3: انا اسف.
2: حكيم. طب عارفاها ولا مش عارفاها؟
3: والله ما عارفه.
2: خلاص مش هضغط عليك اكتر من كده، تعالي نلعب جيم تانية. دلوقتي كلمة تمام من اربع حروف، اخر حرف ت، ودي الحاله اللي بتختاريها لما تكوني مش عايزه صوت جرس الموبايل يزعجك. تعمليه على ايه؟ الايه بقى باللغه العربيه؟ صامت. برافو. طيب مش هلعبك لعبه الكلمه السر، هسالك خمس اسئله لازم تجاوبي عليهم كلهم غلط.
3: ماشي.
2: ما تجاوبي بسرعه وما تجاوبيش اي اجابه صح. اللونج ويك اند هيبقى ايام ايه؟
3: هيبقى حد 2 3.
2: ماشي. بتشحني الموبايل لما الباور بتاعته توصل كام في الميه؟
3: 100%.
2: مولد النبي بيجي في شهر ايه؟
3: 1.
2: ماشي. سلك الشاحن بيكون طوله قد ايه؟
3: 9 متر.
2: ماشي. اغلى موبايل في العالم ثمنه قد ايه؟
3: 100 ريال.
2: ماشي 100 جنيه. ماشي خلاص كده احنا خلصنا. الجيم التانية، مدينة مصرية من 3 حروف على اسم فيلم قديم ومدينة تعتبر ساحلية.
3: ساحلية
2: نوعا ما. من 3 حروف هي على اسم فيلم كده كان ابيض واسود وناس دماغ قوي اللي بتروحها. اقول لك انا طالع بقى ايه اسبوع. برافو خلاص شاطرة. يس. عوضتي أغنية حكيم. ماشي يا روان والله يومك حلو ونورتيني. شكرا ليك قوي. باي باي. طب يا جماعة ماشي أول تليفون اهو وهتتوتر. وناس كتير كده يعني، الناس كتير أصلا بتبقى لو موبايلها في إيديها أو بتتكلم فيه وهي عمالة بتدور عليه من كتر ما أنا متوترة. انا متوتره ومش كده اللي هو موبايلي فين. في لحظه كده بتبقى اكتر خضه في الدنيا اللي هو الثانيه اللي بتحس موبايلك غاب عن عينك كده اللي هو ايه ده هو فين موبايلي. ما تبقاش عارف فين الموبايل مع بال ما بتلاقيه. في نبضات قلب بقى سريعه وعلى حسب بقى ايه تمسكك وعلى حسب ارتباطك بموبايلك بيبقى عامل ازاي بتبقى كارثه. فاحنا عايزين كده ايه نفكر ونشوف لو فعلا اختفى انت حياتك هتبقى عامله ازاي. والله هنتفاجئ يعني، انت هتتفاجئ لما تفكر في الحاجات اللي فعلا فرقة معاك واللي فعلا هتغير في حياتك بسبب الموبايل. هنشوف. ماشي. اسلام صباح الفل. ايوه بيقول لك روان على فكره الموضوع يعني جد. ايوه والله انت فكره ان هو ال 24 ساعه معاكي ده خطر جدا. وبيقول لك ازاي مش عارفه الاغنيه يا جماعه. ماشي هنعديها. اياد صباح الفل عليك. ماشي. مهندسين. هدى صباح الفل عليكي وكل عام وانتم بخير ومناسبة المولد النبوي الشريف كل سنة وحضراتكم طيبين. بسنت ناشي صباح الفل عليكي. في كمان احمد سمير بيقول لي والله يا ريت موبايلي يختفي خالص هرتاح جدا بس هحس ان في ناس من صحابي هفتقدها لان تقريبا احنا بنطمن على بعض من الريلز اللي بنبعتها لبعض. ففعلا في ناس من بعد الجامعه تحديدا واحنا مش بنتكلم مش بنطمن على بعض او بنعرف اخبار بعض الا عن طريق السوشيال ميديا. كارثه. بالرغم من كده الواحد هيرتاح والله شويه. وبالنسبه للشغل هيبقى صعب جدا. هو الشغل صعب جدا مستحيل يمشي من غير موبايل. ماشي هتبقى محتاج وناس بتبقى عايزه تكلمك في حاجه تشوف ميل تشوف واتساب. ماشي هنعديها. بس فكرة الناس اللي بتسأل على بعض احنا وصلنا المرحلة دي. احنا بنسأل على بعض بالريلز. طالما الشخص ده لسه بيبعت لي ريلز فهو عايش هو تمام مش محتاج اسأل عليه مش محتاج اطمن عليه كل الكلام ده. المكالمات بتاعت الواجبات سواء بقى فرح او حزن هي كومنت وبقينا ايه خلاص. فبقينا لما بنتقابل بقى في الحقيقة لانك نسيت الكلام انت مش عارف تتكلم مش عارف تكمل conversation او مش عارف تكمل محادثة للاخر. هو انتوا ازيكم عاملين ايه وخلاص بقى الجو جميل قوي النهاردة. او تفتح الموبايل برضو توريه ريل انت ما بعتولهوش فهتوريه له بقى في الحياة الحقيقية من كتر ما احنا بقى الكلام سريع بقى الكلام ايموجي بقى ستيكر بقى مش عارف ايه. فبحس ان احنا في الحياة العادية صعب قوي بتبذل مجهود انك تبقى بتتكلم وتسأل وتفتح مواضيع نقعد نتناقش فيها وخلقنا بقى ضيق وفعلا مستوى التركيز بقى قد كده اللي هو في ناس بجد بتبقى وهي بتتكلم انت بتبقى محتاج تدوس على الشاشة اللي هي بتخليها اكس 2 دي من كتر ما احنا بقينا الحاجات كلها سريعة فبقيت اللي هو انت بس عايز تدوس في حتة كده في الحياة اللي هو بس خليه يسرع خليه يقول لي ايه اللي عايزه عشان امشي. فكرسة كارثة كارثة كارثة. ماشي بعتولي على 015-59-55-1006 لو موبايلك اختفى لمدة أسبوع حاسس إن حياتك هتبقى عاملة إزاي وإيه اللي هيتأثر في حياتك سواء بالإيجاب أو بالسلب.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي يا جماعة، لسه بنتخيل مع بعض. تتخيل كده صاحي من النوم لذيذ جدا جميل جدا، بتحط كده ايدك على الكومودينو ما لقيتش الموبايل بتاعك، ما لقيتوش وخلاص مش موجود. وانت مش موجود النهاردة، لا هو مش هيفضل مش موجود كده لمدة اسبوع، اختفى من حياتك لمدة اسبوع. هل حاسس حياتك هتتأثر بشكل كويس جميل حلو، ولا لا هتبقى متوتر وهتبقى متضايق ومتعصب ومش عارف تسأل عن الناس، وانت شخص مثلا ما بتحبش المكالمات ولا بتحب المقابلات، انت اخرك ايه هبعت مسج كده وسلام عليكم، فهيبقى بالنسبة لك لا الموضوع صعب الموضوع موتر. تخيل كده، عايزك تتخيل معايا الدنيا ممكن تبقى عاملة ازاي. معايا احمد. يا احمد، احمد، يا احمد، احمد، احمد،
3: صباح الخير
2: يا احمد. انت فين يا احمد؟ عامل ايه؟
3: موجود.
2: ايه الاخبار؟ كله حلو؟
3: كله تمام.
2: اخبار اجازتك ايه؟ من احمد. احمد يا جماعه دايما في عالم الكويت، فهو في مصر دلوقتي، فيعني قلنا نشوف ايه الاخبار. فكله جميل؟
3: كله حلو الحمد لله.
2: قول لي بقى، لو الموبايل اختفى لمده اسبوع حاسس حياتك هتعيش ازاي حياتك من غيره؟
3: اعصابي هترتاح جدا جدا.
2: ايوه
3: انا بحاول اقلل السكرين تايم بقدر الامكان يعني.
2: حلو.
3: كل
2: حاسس ايه اكتر حاجه هتبقى يعني بتوترك دلوقتي، فلما يختفي لا اعصابك هتهدى؟
3: الواتساب
2: طبعا،
3: اخبار الفيسبوك
2: طبعا،
3: يعني النوتيفيكيشن اللي ساعات بتيجي من التيك توك اللي انا ما بستخدموش، مش عارف ايه اللي حصل. في بعض الابلكيشنز كتير كده بتقعد تبعت لك نوتيفيكيشن، انت بتحس انها يعني ايه الدنيا خلاص كربت، فتدوس بسرعه تلاقي مفيش اي حاجه.
2: أيوه.
3: حاجات قديمه جدا.
2: أيوه.
3: او حاجه اتفضلت.
2: صح صح جدا. فانت طول الوقت قاعد اللي هو متوتر، هو انت النوتيفيكيشن بتودي مودك في حته ونوتيفيكيشن تانية ترجع مودك في حته تانية، فانت بتفضل مشتت كده اللي هو ايه اللي بيحصل، لدرجه ان بتوصل بقى انه لو ما يبقاش فيه نوتيفيكيشنز خالص اللي هو ايه بقى الحياه بيحصل فيها ايه. هي بقى يا شباب بتعملوا ايه في الحياه العاديه بقى. طبعا مثلا التواصل مع الناس بقى اللي انت تعرفهم، هل بتحس برضو الموبايل اثر على التواصل ده بشكل او باخر؟
3: جدا جدا. اثر بشكل سلبي. احنا كنا الاول بنعرف نقعد نتكلم مع بعض، او لما بيكون في يعني بقت في مناسبات كتير مختصره دلوقتي في مسج.
2: طبعا للاسف
3: دي حاجه انا مش حاببها ابدا يعني.
2: صح.
3: كنت حاسس ان الحياه بتفقد طعمها واحده واحده.
2: هل جربت قبل كده انك تعمل الموضوع ده حتى اليوم او اليومين كده، اللي هو تقفل موبايلك او تبقى قافل النت، يبقى اللي هو خلاص اللي عايزك بس هيكلمك تليفون وبس كده؟ جربتها قبل كده؟
3: انا الاول انا كل سنه لازم ان شاء الله يعني اطلع 3 ايام دهب انا واصحابي.
2: حلو. ماشي.
3: ففي الثلاث ايام دول بنحاول ان احنا نكون في ابعد مكان، يعني بنلقط شبكه السعوديه، ما بنلقطش شبكه.
2: عارفاه. عارفه المكان ده.
3: مش هقول
2: ويا رب ما نلقطه. احنا قاعدين هنا محدش هينقذنا، احنا تمام.
3: بالظبط بالظبط. فلازم ابات ليلتين ثلاثه هناك اجرب
2: الاحساس
3: ده. لكن لو انا اوريدي جوه القاهره او جوه شغلي يعني في الكويت، ما اقدرش اقفل الانترنت.
2: صعب صعب، دي مشكله. بس صعب. احساس جميل قوي لما بتوصل الثلاث ايام وترجع، ده بحس كده اللي هو انا كنت مرتاح. اللي هو الدنيا جميله وحياتي حلوه وهادي ومش متعصب خالص ومش متضايق خالص. طب ما ليه انا ايه اللي حصل؟ الله يا احمد. ماشي يا احمد، تعالى نلعب الجيم وهنبدا. ماشي، تعالى نبدا بالفيلم. اوكي، فيلم سهل قوي، عن راجل كفيف لكنه بيتعايش مع الحياه ببساطه وكانه شايف.
3: أمير الظلام.
2: لا، واحد تاني. مع الوقت بيفضح الاسرار للناس اللي حواليه وهم مخبيينها على بعض.
3: الكيت كات.
2: برافو. ماشي، حاجه بقى فيها ارقام. لو صاحبك اتصل بيك مكالمه طويله استمرت من الساعه 7:30 للساعه 9:15، يبقى استمرت كام دقيقه؟
3: استمرت ساعة و
2: كم دقيقة؟
3: ساعة و 5 و ساعة و 35.
2: كم دقيقة؟
3: كم دقيقة؟ 95.
2: قلل 10 دقايق.
3: 85.
2: 85، برافو يا برافو. طيب دلوقتي هسألك أسئلة ولازم إجابتك يكون فيها حرف الدال، ماشي؟ في أي مكان في الإجابة بس يكون فيها حرف دال. اسمك إيه؟
3: رحمة.
2: سهلة. إيه أكتر لون بتحبه؟ فيها دال.
3: فيها دال.
2: أيوة. لون مش كئيب خالص.
3: اسود.
2: اي اي اي احمد. ايوه. طيب اكتر اكله؟
3: اكتر اكله دوم.
2: ماشي. اكتر مدينه؟
3: مدينتي.
2: ماشي. اكتر ممثل بتحبه؟
3: احمد عيد.
2: حلو. اكتر ممثله؟
3: دلال عبد العزيز.
2: حلو. اكتر فيلم؟
3: اكتر فيلم،
2: اي فيلم فيه احمد؟
3: فيه احمدات كتير صح. فيلم فيه حرف دال.
2: ايوه.
3: اوكي. دو ايه؟
2: مين؟
3: دموع وشموع. كان اسمه ايه فيلم؟
2: دموع وشموع.
3: لا. فيلم اسمه كده صح؟
2: لا. دموع وشموع؟ لا. اي فيلم فيه احمد؟ لو في
3: اي فيلم فيه احمد؟
2: عشان يبقى
3: انت بقول لك اميره حب
2: احمد. يا احمد. اي فيلم عشان يبقى فيه حرف الدال؟
3: يا خبر ابيض، مش اي فيلم اسمه احمد.
2: اولا ماشي، انا هسقف لك على اللي فات. ماشي. ماشي. بعد كده نتحاسب. في اولا فيلم بسم الله الرحمن الرحيم كده اسمه احمد واحمد اصلا.
3: ما حبيتوش
2: اصلا. قول عشان نكسب. في مرجان احمد مرجان. اعمل فيك ايه يا احمد؟ ماشي خلاص.
3: انا بكتب دايما معاك
2: دي. أيوة. اول مره غلط. ايوه ماشي خلاص، هعديها لك. ماشي. صباح الفل، نورتني ويومك حلو ان شاء الله.
3: يا رب.
2: شكرا ليك
3: قوي. يوم جميل.
2: باي باي.
3: مع السلامه.
2: ماشي. احنا لسه مكملين وبنشوف لو موبايلك كده بعد عنك واختفى لمدة أسبوع هتعيش إزاي؟ عايز أصبح على ميار. يا ميار صباح الفل. يا عبد الصمد والله. ماشي. في كمان مهرة. شكرا يا مهرة والله العظيم. ماشي. ولو التليفون ضاع مني لمدة أسبوع أنا كده هبقى برا البيت براحتي. محدش هيعرف يوصل لي بقى. شوفوا بقى هتوصلوا لي إزاي. في شريف بيقول لي فعلا اختفى مني 63 يوم. ده إيه ده؟ إزاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ واول يوم مسكته بايدي الاثنين، على الرغم انه مش موبايل كبير يعني، بس ايدي ما كانتش مستوعبه حرفيا. نسيت القصه دي. بس 63 يوم ده ايه؟ حاجه اضطراريه ولا هو راح فين لمده شهرين؟ ده كتير قوي. ما تحكي لي، ما تقول لي كده، ما تقول لي شويه تفاصيل. هعيش مرتاح بلا تعديلات بلا كلاينت بلا ديدلاين. والله مجرد التخيل اتبسط. ده محمد صباح الفل عليك. والله يا جماعة أنا جربتها في مرة من يعني، بس من كذا سنة بصراحة، ويعني وكانت إيه لمدة 3 أيام. مش هحاول يعني أقول لكم بقى قد إيه 3 أيام، بس عملت إيه؟ مشيت بالموبايل، الموبايلات القديمة خالص دي اللي هي مش سمارت خالص، اللي هي كانت إيه بتاعتنا وإحنا صغيرين دي، والإيميل اللي عايزني إيميل يا يكلمني، ما فيش حاجه زي كده. لان حتى المسجات على الموبايل ده، عارف المسجات بيبقى ليها حروف معينه، فاللي هو عدد من الحروف، اللي هو انت لو عايز تكتب لي حاجه كبيره ما فيش اتاتشمنت، ما فيش حاجه. فانت عايز تبعت لي حاجه باتاتشمنت بقصه على الميل، هشوفها على اللابتوب اخر اليوم. غير كده انت هتكلمني في التليفون لو عايزني في حاجه ضروريه. احساس يا جماعه، يا نهار ابيض على راحه البال، يا نهار ابيض. قاعد لا تبالي حرفيا، اللي هو انا تمام، انا الناس اللي تعرفني مطمنة عليا قادرين يوصلوا لي. غير كده بقى انا مش عارفة الاخبار اللي ملهاش لازمة، مش عارفة تفاصيل حياة الناس اللي موجودة على السوشيال ميديا، اللي مخليني طول اليوم متوترة، ان انا حاسة ان انا متأخرة، وحاسة ان انا ما روحتش المكان ده، وما كلتش الاكلة الفلانية، وما سافرتش وما عملتش، واللي هو طول الوقت السباق اللي احنا خلقينه لنفسنا ده. فانا ايه؟ انا تمام جدا، مش عارفه مين عمل ايه ولا مين ما عملش ايه. انا تمام مش في بابل، بس انت بقى ابتديت تكتشف ابتديت اكتشف حاجات في حياتي عامه وفي الشوارع اللي حواليا. وطبعا كل الويتنج تايم بقى اي وقت في انتظار، فانا قاعده بقى بركز مع الناس ومركزه بقى في الحياه، فبتكتشف بقى حاجات فاهم، بتحس ان هو دماغك اروق، بتشوف تفاصيل انت ما بتشوفهاش كل يوم. الطريق اللي انت بتبقى ماشي فيه كل يوم ده وانت ما مش مركز في اي في اي حاجه، بتبتدي تكتشف ايه ده هنا في شجره، ده هنا في عمود نور، ايه الحوار ده. بس هي الموضوع في الاول بتحس فيه توتر، بتحس طول الوقت اللي هو انت فين، الموبايل فين، إيه عايز ابص على حاجه، هو مين بيعمل ايه. بعد كده مع الوقت بترجع كده تحس جهازك العصبي اروق اللي هو انا اوكي، انا تمام كده، الحياه دي جميله جدا. فلو جربتها فعلا في الحقيقه قول لي، ولو ما جربتهاش تخيل معايا، تخيل معايا كده لو اختفى لمده اسبوع، حاسس حياتك هتبقى ايه، اهدى واحلى واروق ولا لا هتبقى متوتر؟ وانا بحب موبايلي وبحب السوشيال ميديا وبحب ابقى عارف كل حد بيعمل ايه، انا ده بالنسبه لي مبسوط منه. فتخيلوا كده وقولوا لي.

احمد صباح الفل يا احمد، كنت فين يا احمد؟ ماشي. وبعدين بيقول لي انا بسيب التليفون لشهور كتير جدا وبفصل من الناس وما بكلمش حد، وانا برتاح جدا لما بعمل ده، ولسه عامل ده من قريب. فدي حاجه جميله جدا انك تفصل من الموبايل شهور، يعني برضو شهور دي حاسه يعني مش عارف تعملوها ازاي. في مؤمن صباح الفل عليك يا مؤمن. في كمان ماشي كذا حد كان مجاوب صح، احمد سعيد من السويد. في كمان من ياسمين صباح الفل عليك يا ياسمين. ماشي. في انا سنه ونص موبايلي سايلنت. طبعا ان موبايلك يبقى سايلنت او صامت ده من زمان جدا. مش فاكره اخر مره موبايلي كان بيعمل صوت كانت امتى يعني. وبعدين بقيت ببص باستغراب للناس اللي موبايلها بيرن بصوت، اللي هو فعلا. وحاطين بقى يعني الناس كمان اللي هي موبايلها بينفع يبقى حاطط نغمات معينه او اغاني معينه او كده، اللي هو كمان كمان للدرجه دي. يا فين ايام لما كانت رنه موبايلك دي علامه مميزه، لازم موبايلي يبقى بيعمل رنه بقى من الاخر. اخر شوف اخر اغنيه نزلت السوق ايه هتبقى رنه موبايلي، ومش مش تبقاش مع اي حد. في مقطع معين عملته بقى نغمه عشان ايام الكول تون. مش اي حد يكلمني كده يسمع صوت جرس عادي، لا يبقى كول تون معبر عني. فين الايام دي دلوقتي؟ بقول لك ايه، رد عليا من تانية لان مش قادر اسمع صوت الجرس. شباب على علاء مرسي الصوت مش قادر. رومي بيقول انا هرتاح جدا وهعمل فرح بس اسبوع كتير برضو. فهمك. في انا لسه فاتح موضوع الحلقه ده، وكنت لسه بحكي لبنتي الايام اللي ما كانش فيها موبايل كنا بنعمل ايه، وان في حاجات كتيره قوي حلوه وكانت بتجمع الناس، والحياه من غير نت والتليفون كانت اعظم بكتير. انا من الجيل اللي حضر الاثنين. احمد ماهر صباح الفل عليك. عامه الجيل اللي حضر الاثنين بحس انه يعني حاجه لذيذه ان طفولتك كلها ما راحتش في حاجه نت والحاجات دي كلها، وان العيال كلها كل حد ماسك موبايله دي طفولته اصلا. بس بيخليك طول الوقت تقارن طول الوقت، اللي هو يا حياتي قبلها كانت عامله ازاي، لما كنا نتجمع، لما كنا عشان نوصل لحد نروح له تحت البيت بتاعه لو ما عندوش تليفون ارضي، او نكلمه على التليفون الارضي فباباه او مامته يرده ويقول لك والله لا احمد مش موجود، بتروح له تحت البيت عشان تتاكد احمد مش موجود ولا موجود. ف قصة. احنا نرجع للتليفون ابو زراير افضل، ولا نت ولا ريلز. ماشي رومي برضو صباح الفل عليك. في روماني صباح الفل. انا جيت في الفاصل. اهلا يا معاذ والله، اهلا يا نهار ابيض، شكرا وحياة ربنا.

راحت بال فاطمة، ده والله كان عامل لك جميلة. شريف كنت مجبر، ماشي، بس كنت مستفيد جدا، تمام. انا تليفوني جاب شاشة قفلته البيت كله، ما عملتش اكل ولا اي حاجة خالص لحد ما في التليفون، يعني في البيت جابوا لي تليفون جديد. هو ارجوكي بقى ردي، لو اختفى الموبايل حياتي هتقف تماما، غير ان الفيزا والبطايق كلها في غلاف الموبايل، فمصيبة بالفعل. زهير يعني ماشي، يعني ده كل حاجة. عمر، التليفون بيفرق حسب استخدام كل واحد، انا بستخدمه للبحث والعلم عشان يبقى بيضيف معلومات كتير، انا بعمل ماجستير فما بعرفش يعني اللي هو لازم يبقى فيه بحث اكتر من اللعب وكده، ففعلا ما فيش وقت، بس انا شايف ان انا بستخدمه استخدام صح. ماشي، فيه يا ريت اروح ده ايه ده، في مكان اوقات بنروح فيه بيبقى ممنوع دخول الموبايل، الاول كنت بزهق وبقول ازاي والهبل ده، بعد كده بقيت احب جدا اروح المكان ده عشان برتاح الثمان ساعات اللي بقعدهم فيه، ويا ريت اروح كل يوم مش بس يوم في الاسبوع. ما هو لو جربته مره والله العظيم موضوع بجد بيفرق. صاحي متاخر ما قطع حاجه نكد، بس قلت اصبح عليكي صباح الفل. وعايزه اقول لك لما بنسافر انا واصحابي دهب او نويبع لازم نقفل موبايلاتنا الفتره دي ونريح بالنا، تبقى فعلا فتره نقاهه. ده اسلام، صباح الفل عليك يا اسلام. انا عامه شايفه معاكم ان الاسبوع ده كتير مش هيحصل في الحقيقه، وان هو كمان تختفي تماما حتى من مكالمات او كده لا، بس انتوا حاولوا يا جماعه اعتدال، يعني الاستخدام يبقى اعتدال. الناس اللي بتعمل سكرين تايم بجد لو لاحظتوا الاطفال الصغيره اللي اهاليهم بيبقوا مانعين عنهم السكرينز او الموبايلات او كده بجد مبسوطين جدا، يعني هو لاقي حاجه يعملها، قاعد بيلون، قاعد بيكتشف الدنيا، قاعد بيغني، اللي هو قاعد بيعمل حاجه، ده غير ان هو بيزن. يعني مش علاقه ان هو لو قاعد بيزن ده قصه تانية، بس قصدي ان هو بيبقوا شايفين حاجه تانية ان هم يعملوها. فحاولوا انه يبقى الـ من وقت للتاني تقدروا حتى يوم، مش اكتر من كده، تبداوا بيوم انه انا الموبايل بعيد عني خلاص، حد هيكلمني عليه، غير كده انا مش قاعد مراقب شايف كل حاجه، مستني نوتيفيكيشن من حد، حد مين كلمني، مين عمل كومنت عند مين سافر فين، طول الحياه انا حياتي وحشه، شكلي وحش، شغلي وحش، عشان كل الحاجات دي بنقعد نخزنها وتكتشف انك متضايق، ولما تسيب الموبايل شويه وتبص لحياتك تحس ان الحمد لله انا حياتي تمام، وما انا كنت متضايق ليه. هو ضغط عصبي وضغط مجتمعي احنا اصلا فينا اللي مكفينا. فحاولوا كده ايه تفصلوا من وقت للتاني من الموبايلات، وترجعوا للحياة العادية، تشوفوا ناس بتحبوهم، تدخلوا وتتناقشوا في مناقشات حلوة تبقوا قادرين تتكلموا فيها، تقولوا رأيكم فيها، الحاجات دي كلها ترجعوا لأصول الاشياء، يعني انت حتى لو بتستخدم التليفون تقرا حاجة مش عارف ايه، ارجع اقرا كتاب مثلا، انت تقول لي ما بحث مش اقرا حاجه معينه، الحاجه دي بتلون عليه، لو الجيم لون في حاجه معينه كتاب، اسال ولا بلاش، انا همشي الحلقه خلصت. اوكي، اشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيا مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.
1: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة نازحين بدير البلح.
2: الاتحاد الأوروبي يقول إن خطة إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين.
1: قافلة زاد العزة 263 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الري يصل إلى منغوليا للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
1: اليوم بدء قبول طلاب ثانوية المعادلة ومدارس المتفوقين والنيل.
2: اليوم انتهاء تسجيل تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات.
1: وزارة الصحة تدعو المواطنين للاستفادة من مبادرة علاج الأورام السرطانية مجانا.
2: وزيرا العدل والاتصالات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي.
1: برشلونة يكتسح إلتشي بنتيجة 5-0 في مستهل مبارياته بالدوري الأسباني.
2: اليوم ارتفاع طفيف بالحرارة ورطوبة مرتفعة ودرجة الحرارة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعلم.

0: اذا انت سامع لنا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا سامع حاجه انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسا.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية وكبير مستشار الرئيس الأمريكي يبحثان هاتفياً مستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير الخزانة الأمريكي يعلن فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على إيران.
1: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة نازحين بدير البلح.
2: الاتحاد الأوروبي يقول إن خطة إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين.
1: وزير الزراعة يبحث مع وفد من هيئة إكاما الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليمياً ودولياً في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية إلى 4,473,000,000 دولار بأول 7 أشهر.
2: وزير الري يصل إلى منغوليا للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
1: اليوم بدء قبول طلاب الثانوية المعادلة ومدارس المتفوقين والنيل.
2: اليوم انتهاء تسجيل تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

newspark.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

انتوا لسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.

سلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.

0: الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
0: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: استشهاد قيمة نازحين بدير البلح.
2: الاتحاد الأوروبي يقول إن خطة إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تهدد حل الدولتين.
1: المبيدات
2: تؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليمياً ودولياً في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع قيمة الصدر بأولي
2: للمشاركة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
1: اليوم بدء قبول طلاب الثانويات المعادلة ومدارس المتفوقين والنيل.
2: اليوم انتهاء تسجيل تقليل الاغتراب للطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي.
1: بسرعة دي احنا لسه ما عرفناش بعض.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عزيمة صحابي؟
0: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس
0: دلوقتي تقدر

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
4: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: مختلفين
1: مختلفين جدا،
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/nogumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزير الخارجية يؤكد لكبير مستشاري ترامب رفض مصر السعي لفرض النفاذ البحري بالقوة في القرن الافريقي.
2: استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف خيمة نازحين بدير البلح.
1: الاتحاد الأوروبي يقول أن خطط إسرائيل لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تهدد حل دولتين.
2: وزير الزراعة يبحث مع وفد من هيئة إيكاما الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
1: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليميا ودوليا في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية إلى 4 مليارات و 473 مليون دولار بأول 7 أشهر.
1: وزير الري يشارك في فعاليات الجزء الرفيع المستوى من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
2: الصحة تعلن تقديم 28 مليون ونصف خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.
1: قرار حكومي بحظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
2: السكة الحديد تقرر مدى تشغيل قطاري زوار دير السيدة العذراء بأسيوط لفترة إضافية.
1: الأرصاد تحذر من أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الأربعاء والعظمى على القاهرة غدا 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
2: عبد العاطي يؤكد الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
1: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب نكتاز واختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
2: وزارة الإنتاج الحربي تطلق برنامجا متكاملا لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة العليا.
1: وزير الزراعة يبحث مع وفد من هيئة إيكاما الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
2: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليميا ودوليا في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن ارتفاع قيمة الصادرات الغذائية إلى 4,473,000,000 دولار بأول 7 أشهر.
2: وزير الري يشارك في فعاليات جزء رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
1: الصحة تعلن تقديم 28.5 مليون خدمة طبية مجانية من خلال حملة 100 يوم صحة منذ انطلاقها.
2: قرار حكومي بحظر ترخيص الهدم أو الإضافة للمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
1: السكة الحديد تقرر مدى تشغيل قطاري زوار دير السيدة العذراء بأسيوط لفترة إضافية.
2: الأرصاد تحذر من أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الأربعاء والعظمى على القاهرة غدا 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ومع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كفايه كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ويا رب يكون يوم جميل ويوم لذيذ في حياه حضراتكم، وتكونوا عملتوا حاجه جديده او مفيده او حاجه نفسكم فيها. فيا رب الناس كلها تبقى كويسه وبخير وبسلام، والمدارس على الابواب. المدارس على الابواب، الى كل الابهات، المدارس على الابواب. في لبس مدرسه، في شنطه مدرسه، في الشوز الجديدة بتاعة المدرسة، وفي طقم الألعاب اللي هو البي اي، اسمه كده بي اي. وعندنا كمان الحاجات بتاعة المدرسة بقى اللي هي طالبينها المدرسة، فبتبقى برقم. ده لو عيل، لو اتنين بيبقوا رقمين، لو تلات أولاد بندخل في تلات أرقام جنب بعض، وبتبقى كارثة. كارثة مادية يعني، مش حاجة. بس اللي بيجي في الفلوس مش مشكلة، المهم الولاد يتبسطوا. بس احنا عايزين لانش بوكس جديد. حاضر. طب ما القديم موجود في المطبخ، موجود في مع العلب مع الحاجات. لا، عايزين واحد جديد بقى، احنا داخلين سنة جديدة بقى، عشان ايه؟ نبتدي بداية جديدة. حاضر. وعايزين فلاسك زمزمية. طب ما هي موجودة يا ابني هي. لا، واحدة جديدة بقى عشان اشرب بقى كده على نظافة والسنة تبقى جديدة. حاضر. و12 استيكه. الله يا ابني، لما تخلص واحده نبقى نجيب التانية. ليه 12؟ لا، المدرسه طالبه 12. 12 استيكه. انا عايزين اتجنن. طيب و18 قلم، وعلبتين الوان، وثلاث مش عارف علب اقلام رصاص، واقلام جاف، عشان احنا خلاص ابتدينا نكتب بالجاف بقى، فاحنا عايزين بقى ايه 20 علبه قلم جاف، و180 كراسه، و60 مسطرة. أنا كنت فاكر أيامي كان في مسطرة كده، كان بيبقى جواها مية ونجوم، وبقعد طول الحصة أقعد أعمل المسطرة إيه، أجيبها يمين وشمال كده عشان النجوم دي تقعد تلعب كده جوه. وكنت لما بعطش بخرم المسطرة وبشرب من المية بتاعتها، وكانت الحياة ماشية، وكانت المسطرة ماشية. هي كانت مكسرة ومنيلة، بس كانت بتسطر، كانت جميلة يعني. ما فيش ضلع اشتكى، ولا في ما فيش ألم اشتكى منها قال لك المسطرة مش عجباني، ولا لا، الدنيا كانت ماشية. ألم رصاص واحد كان معاك طول السنة لغاية ما بيبقى قد عقلة الصباع، وانتوا الاتنين بتعفروا في الدنيا، انت والألم الرصاص، وكله معضعض. عارف طعم الخشب مع الرصاص اللي جوه ده، كان جميل جدا. وعشنا يعني الموضوع ما فيهوش اي هايجين خالص. مدارس دلوقتي لا، الهايجين وعايزين وايبس، مناديل مبللة. الله، ليه مناديل مبللة؟ عشان في الكلاس بنحطها بنمسح بيها، عشان الهايجين. هايجين ايه؟ هايجين ايه؟ انا كنت بشرب المية اللي جوه المسطرة، هايجين ايه يا عم؟ احنا ما كانش عندنا كولدير في المدرسه. هي كانت حنفيات جنب بعض كده، بتاع مثلا 15 حنفيه، نصهم الشغالين ونصهم التاني بيطرطش علينا كلنا لو فتحتها كده، وهي واحده بس غالبا اللي كويسه. فاحنا 180 الف طالب في المدرسه بنشرب من هايجين ايه يا ابني؟ ما هو احنا الحمد لله كويسين اهو، يعني نجيب حاجات. انا قصدي طبعا الهايجين مهم، طبعا عشان كده احنا بطننا كانت بتوجعنا زمان وحاجات كده. ماما بطني بتوجعني. ماما، ما انت بتاكل قلم الرصاص، ما انت لازم بطنك توجعك عشان قال ايه، بتحب طعم الخشب اللي في القلم الرصاص. والكوريكتور الكوريكتور ده احنا ياما كنا بنضغط عليه بسناننا كده ويروح مفتوح وضارب في بقنا. طب انت اكلت كوريكتور، ما لازم بطنك توجعك، ده انت شربته مش كلته. طيب المهم، ايه الهدف من من من من اللي احنا بنقوله ده؟ ايه؟ ان احنا ما نجيبش حاجات بزياده قوي يعني، اللي هو لا، على قد المعقول، مش لازم 12، ممكن نجيب 6 يعني او 3 لما يخلصوا نبقى نجيب تاني. هي مش كده يعني، نرجو من المدارس ان هم يرحموا الاباء والامهات طبعا، لان الامهات هي اللي بتتعب في القصص دي كلها. طيب بمناسبه الاباء والامهات، ايه اخر كلمه او حاجه جوزك قالها لك، وايه اخر كلمه مراتك قالتها لك؟ ابعتوا لنا كده، تعالوا نشوف على 0152952006، هل هي حاجه غراميه ولا هل هي حاجه طلب او حاجه كده؟ تعالوا شوفوا كده على الواتساب اخر حاجه بعتينها لبعض ايه، وابعتوا لي على 0152952006.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله للتصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
6: سرعي دي احنا لسه معرفناش بقى.
5: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
6: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابي؟
5: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
7: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
8: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, واتكلمنا عن السبلايز بتاعت الاولاد وان المدارس داخلة والابهات يعيني عليها والامهات يعيني عليها برضو, ده غير فلوس الباص. لو حضرتك او حضرتك مش اللي بتوصليهم بيبقى فيه فلوس باص, غير فلوس المصروف بقى. احنا زمان كان النص جنيه وجنيه, مصروفنا في اليوم كان نص جنيه وبعد كده كبر بقى جنيه. طيب انا دلوقتي بنتكلم بقى في ارقام, رقم كبير. يا سلام بقى لو الولاد كمان بيروحوا النادي بالليل, بقى المصروف كبير قوي بقى. ما هو عايز سناكس من المدرسة, وعايز سناكس او عايز ياكل حاجة مع اصحابه في النادي بعد التمرين, يشرب حاجة بتاع, تشرب حاجة, يجيبوا حاجات حلوة زي ما احنا كنا بنعمل. فالموضوع كبير قوي, كبير. طيب سألنا سؤال لذيذ كده عشان ايه يعني نخرج بره التفكير في الفلوس شوية, والسؤال هو ايه اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب؟ وده كان سؤال لذيذ جدا. عمرو سلامة بيقول لي يومك جميل يا جواد منور الدنيا, عايز اقول لك اخر حاجة مراتي قالتها لي تتغدى ايه. افتكر ان ده ملوش علاقة بالرومانسية خالص. لا يا عمرو, لا, دي كل الرومانسية, ما هي دي اللوف لانجويج بتاعت الرجالة, دي لغة الحب بتاعت الرجال, هتاكل ايه؟ ده احلى سؤال في الدنيا. وان هي ما تجبركش ان انت تاكل حاجة او ترجع تلاقي حاجة مثلا موجودة او كان نفسك في حاجة وما لقيتهاش, بس الحمد لله تمام بناكل اي حاجة بتتحط جوه البق بناكلها وخلاص. بس لما تتغدى ايه بقى وتقعد تفكر كده تقول لها مفيش طاجن عكاوي كده بالبصل على شوية رز بالشعرية, جنبيهم شوية سلطة كده, يا سلام, مع رغيف بلدي صغير كده بس عشان لو حبيت ايه يعني اخد شوية كده من البهاريز اللي نازلة من العكاوي, الصوص اللي نازل دوت مع البصل معنا, نهار ابيض, حاجة كده فخامة الفخامة. او مثلا شوية ملوخية على نفس رغيف العيش على شوية رز بالشعرية وجنبيهم فراخ متحمرة, الله. وفي حركة بقى تاخد حتة كده ايه من الوركة او من الصدر تعملها ودن قطة بدل العيش وتاخد بيها شوية ملوخية, يا سلام. او ممكن يعني مع طاجن بطاطس صغير كده باللحمة, حتتين لحمة ملبسين, سابوا في الفرن 3 ساعات, 2.5 ساعات لغاية ما يدوبوا خالص. جميل جميل جميل جميل. طيب سؤالنا اللي هيتبعت على الواتساب لنجوم اف ام 015-2952-1006, ايه اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب؟ ابعت لنا كده نشوف ونخمن نضحك شوية. لسه مع خالد جواد على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. سألت سؤال كده لذيذ جدا وقلت ايه اخر حاجة جوزك بعتها لك او ايه اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب. في واحد بتقول لي اخر كلمة جوزي قالها لي ما تدعيش علي، وانا قلت له ربنا يسهل انت وحظك. يعني انت عملت ايه؟ عملت ايه يا ريس؟ خير ان شاء الله خير. مساء الخير، انا احمد حبيبتي مسافرة بعتت لي تقول لي حبيبي بقى معاك زي ايه؟ زي الفرح، انا من غيرك بتوه توهان. مش فاهم اي حاجة، مش فاهم اي حاجة يا استاذ احمد حسن. ماشي، مساء الفل عليك يا جواد. اخر حاجة طلبت منه اخرج مع صحابي اخر الاسبوع، قال لي ماشي حبيبتي ومعلش كان عندي ميتنج عشان اتأخر في الرد عليا. ايه ده؟ ايه الرقي ده؟ ناس جميلة. احمد عبد الفتاح بيقول لي هات عين جمل وانت جاي. منين؟ منين يا احمد؟ وعين جمل ليه؟ وشمعنى عين جمل؟ مساء الفل يا جواد، افتقدناك الاسبوع اللي فات. اخر رسالة بينا كانت هتتغدى ايه؟ وما تنساش طبق البيض معاك، بقالي 3 ايام انسى اجيبه. بصراحة انا ما جيتش الحلقة اللي فاتت عشان انا كنت في تركيا في بودروم. دي مدينة ساحلية لذيذة جدا جدا، واتشرفت ان انا روحت هناك واتبسطت جدا جدا جدا. طيب السؤال، ايه اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب وايه اخر حاجة جوزك بعتها لك على الواتساب؟ ابعتولي على 0000. 0000 ايه؟ ده رقم حلاوتك يا جواد. 0152952006. 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطط بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
1: وزير الخارجية يؤكد الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
2: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
1: وزارة الإنتاج الحربي تطلق برنامجا متكاملا لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة العليا.
2: وزير الزراعة يبحث مع وفد من هيئة إكاما الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
1: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليميا ودوليا في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
2: وزارة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء وتسلم المحافظة 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية للتوسع في الطاقة النظيفة.
1: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
2: الأرصاد تحذر من أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة الأربعاء والعظمى على القاهرة غدا 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. في حد بعت لي حمد لله على سلامتك، انا بمسي عليك لان الحمد لله لسه ما اتجوزتش. انا سلمى، ايه العلاقه بال لا انا مش فاهم ايه علاقه ان حضرتك بتمسي عليا بس انت لسه ما اتجوزتيش؟ يا رب تتجوزي يا سلمى. طيب، من الاسئله اللي احنا سالناها قبل الفاصل بنقول اخر حاجه مراتك بعتتها لك على الواتساب او اخر حاجه جوزك بعتها لك على الواتساب. طيب، في واحده بتقول لي، بيقول لي ابعت لك كام مصاريف المدرسه ولبس المدرسه وليله كبيره. احنا اتكلمنا برضو عن هذه النقطه، لبس المدرسه ومصاريف المدرسه ودنيه المدرسه وباص المدرسه والشوز الجديد عشان المدرسه ليله. في حد بعت لي كلام كتير قوي بس حروف، يعني بعت لي حروف كتيره جدا وفي الاخر رقم تليفون، يعني ايه؟ اهلا، عامل ايه يا استاذ خالد؟ انا بجد من الناس اللي بتحب تتفرج على البرنامج بتاع حضرتك. بجد انا دلوقتي بكلمك اصلا من على تليفون اختي وهي دلوقتي بتعمل حاجه، ولو جت شافتني وانا بعت رساله بس عشان خاطرك يا استاذ خالد اعمل اي حاجه عشان اتفرج على البرنامج وابعت لك. وما بحسش بحلاوه البرنامج غير لما اجي ابعت مسج بصراحه، وعدتك من غير ما ابعت مسج، دي اول مره ابعت. بجد بحب اتفرج عليك جدا، وانا اسمي غاده. اهلا يا غاده، واهلا اخت غاده، اهلا بيكم انتوا الاثنين، ويا رب تفضلوا تسمعوا البرنامج كده على طول. في حد بيقول لي والله يا عم انا بحب اشوفك يا جدع. يا اخي انا اللي بحب، طيب اسمع صوتك ولا ابعت لنا دايما؟ شكرا جدا. بحب انا البرنامج الاسري ده والله، للسنة التامنة على التوالي في نجوم اف ام، واحنا اهل واصحاب واخوات وبنتكلم على طول في مواضيع لذيذة وبناخد وندي مع بعض. طيب، تاني السؤال، يلا نضحك ونفرفش بقى سؤال. اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب، او اخر حاجة بعتها لك جوزك على الواتساب، ابدعوا 0152952006. بعتولي بقى دلوقتي، عايزين نشوف حاجات بقى، عايزين نضحك بجد.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجومة فيلم في طرع

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: بالسماعه. كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وحلقه لذيذه وخفيفه ولايت كده، ويا رب تكونوا فاصلين شويه من مشاغل الدنيا والحاجات اللي احنا بنجيبها السبلايز والتفكير فيها. عايز اقول على اقتراح جميل جدا، بدل ما تعملوا ده بنفسكم، موضوع السبلايز وحاجات المدرسه اللي هي بتبقى الحاجات اللي المدرسه طالباها، ممكن بدل ما انتوا شايلين هم وانتوا اللي هتعملوا ده بنفسكم، انتوا ممكن تدوا الليسته دي لمكتبه وهي بتجهزها، بقى فيه هذا الاوبشن، بتتفق مع مكتبة، في ساعات مكتبة صغيرة ومكتبة كبيرة، ما أي حاجة، وتجهزها لك وتوديها لك على البيت. الموضوع بيبقى لذيذ جدا وسهل وخفيف كده، وأعتقد في بيجز على إنستجرام وعلى تيك توك وكده بيعملوا نفس الموضوع دوت، اللي هو تكلمهم تبعت لهم الليست، بس بتلاقي الليست جاية لك لغاية البيت، هم مزبطينها وحطينها لك وعاملين لك كل حاجة وجايبين لك كل حاجة بالأنواع، فعشان بس ماما ما تكونش تعبانة في حاجة وبابا ما يكونش تعبان في حاجة برضو. هو بابا كده كده هيتعب في الفلوس، بس تمام مش مشكلة، أدام كله للأولاد مش مشكلة. خلاص، ما روحت أجيب لابني عجلة من كام يوم، لقيت أسعار العجل غريبة جدا، يعني أعتقد أن كان في سعر عجلة كانت بسعر عربية في 2015 كده مثلا، ده بجد والله حاجة غريبة جدا. يلا المهم ان هم يتبسطوا. طيب، في حد بيقول لي دي اخر حاجة مراتي بعتتها لي على الواتساب، وحطيت يعني بعت لي فيديو كده رومانسي جميل، معاك اخوك شريف ابو سندي، عايز اهدلها اغنية رومانسية حلوة كده على ذوق حضرتك. حاضر والله العظيم. طب ان شاء الله ادور لك، يا رب الاقي لك اغنية، بس انا ذوقي وحش، مش هقول لك ليه. طب استنى والله لدي لك أغنية لذيذة جدا اهي، دي انا بهديها لشريف ابو سندي وزوجته العزيزة اهو. يلا يا عم. طيب السؤال تاني، ايه اخر حاجة مراتك بعتتها لك على الواتساب، وانت ايه اخر حاجة جوزك بعتها لك على الواتساب؟ 0152 952 1006.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا نجوى إبراهيم.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يعني كانت حلقة لذيذة وجميلة وخفيفة على القلب كده، اتكلمنا فيها عن بعض المشتريات للمدارس وقد ايه هي بتكون تقيلة، بس خليك ايجابي شوية في الحتة دي، عارف ان المصاريف تقيلة عليك، عارف ان حضرتك برضو هدك كبير عليكي قوي موضوع المدارس دوت، مع اول دخولها كمان بيبقى الموضوع صعب شوية، بس تعالوا ناخدها بشكل حلو، ان الولاد بيتعلموا وبيتبسطوا وبيرجعوا لاصحابهم وبيرجعوا لمدرستهم اللي بيحبوها وبتكبروا معاهم سنة بسنة، فخدوها بصدر رحب وجميل ولذيذ وبوستيف، وحاجة تفرح قلوبكم ان ولادكم بينطوا سنة في المدرسة وبينجحوا وبيتعلموا حاجات جديدة وبيشوفوا حاجات جديدة وبيفهموا حاجات جديدة. خليكوا حلوين مع أولادكوا، ما تنقلهمش طاقة سلبية خالص. المصاريف مضايقاك شوية، المصاريف مضايقة حضرتك شوية، الضغط النفسي والعصبي اللي بتبقوا فيه في أول الدراسة دوت ما تحاولوش تنقلوه للولاد، خلوا الولاد تخش المدرسة بنفوس راضية، ما يفتكروش فيها حاجة وحشة، ما يفتكروش معاملة وحشة، ما يفتكروش أي حاجة تضايقهم، خليهم بس إيه صحتهم النفسية تكون كويسة. والنهاردة كان في سؤال لذيذ جدا، اللي هو آخر حاجة بعتها لمراتك إيه على الواتساب، أو آخر حاجة بعتها لجوزك على الواتساب، معظم الرسائل كلها هتاكل إيه، دي حاجة لذيذة جدا، دي love language بتاعت الراجل، أو لغة الحب زي ما بيقولوا كده بتاعت الراجل. بشكركم من قلبي على الحلقة اللذيذة ديت. إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي هكون معاكم من الساعة 3 للساعة 5 على نجوم FM ونجوم FM TV. باي باي.

0: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي أم بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي أم بلس، تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي أم أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي أم بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي أم بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخميس مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي مستجدات ملفات التعليم والاستعدادات للعام الدراسي الجديد.
3: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية حياة كريمة وخطط بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
3: عبد العاطي يؤكد الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الخارجية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
2: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
3: وزارة الإنتاج الحربي تطلق برنامجا متكاملا لتطوير المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالإدارة العليا.
2: وزير الزراعة يبحث مع وفد من هيئة إيكاما الصينية توطين صناعة المبيدات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
3: وزير الاتصالات يؤكد أن مصر تمتلك مكانة متميزة إقليميا ودوليا في صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية.
2: وزارة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء وتسلم المحافظة 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهازا للتكييف ضمن المنحة الصينية للتوسع في الطاقة النظيفة.
3: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
2: الأرصاد تحذر من أن ذروة الارتفاع في درجة الحرارة 4 والعظمى على القاهرة غدا 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي ومروان أدري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. زي ما قلنا امبارح يارا اجازه الاسبوع ده كله، ان شاء الله هتبقى موجوده الاسبوع الجاي معايا على الميكسر النهارده صديقي العزيز وزميلي عبد الله. يا عبد الله مساء الفل، وانا معاكم على مدار الساعتين دول. عندنا اخبار وعندنا موضوع هندردش فيه، وعندنا كمان واتساب نسلم عليكم وتبعتوا لنا ارائكم وتبعتوا لنا كل الحاجات اللي انتوا عايزين تقولوها. ويبقى السؤال، الناس اللي بتسال من امبارح، يارا فين؟ اجازه يارا، اجازه. طيب خلينا نبدا سريعا. 3835022 ده رقمنا الارضي، و0155955006 ده رقم الواتساب. هنطلع نسمع اول اغنيه ونرجع لكم على طول كده نسلم عليكم ونبدا معاكم اخبارنا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز. يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
4: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
5: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس سريعا على واتساب. ترجع بالسلامة يارا مروان. عايز اسمع سعد المجرد او عمرو دياب مكانك وتحياتي ليك. ربنا يخليك. دي مرمورة. شكرا يا مرمورة. مساء الفل يا مارو. عايزين نعرف يارا فين؟ مصر كلها مشغولة ولا أنا؟ لا مصر مشغولة ولا قلقانة ولا أي حاجة يارا. في أجازة فما يعني ما مين هيفتقدها؟ محدش هيفتقدها. هم أربعة أصحابها اللي مفتقدينها، لكن ما تقلقوش يعني. مساء الفل يارا مروان. صعبان عليا يا مروان. إزاي قادر تعيش وتقدم البرنامج من غير يارا؟ بمنتهى الأريحية على فكرة، عايش وبقدم برنامج بمنتهى الأريحية ومبسوط وتمام، والاستوديو هادي والدنيا لطيفة. مساء الفل والهنا مروان. أجازة سعيدة ليارا. يلا أدينا ارتحنا شوية. والله ده اللي أنا بقوله. ده الرقم الأخر 278. ملك مروان وشك قلب ليه؟ وشي زعلان قوي كده على يارا. لا خالص مش زعلان، بالعكس أنا سعيد إني أعرف أجازة. يا رب تكمل أجازة على طول. عبد الهادي من الرياض، مساء الجمال عليك. الحلقة من غير يارا أحلى كتير يا مارو. ده الرقم الآخر هو 557. ده كريم مجدي. مساء الفل يا كيمو. ربنا يخليك يا حبيبي. والله ده اللي احنا بنقوله. ممكن نسمع جريئة قوي لتو ليت. ده الرقم الآخر هو 110. حاضر نشوف لو موجودة. في كمان مين تاني؟ بس دي المسجز لحد دلوقتي. حمادة المصري اهو. ازيك يا حماد؟ لسه كان في حد بيتكلم على يارا مديرتك انت لوحدك، وقلنا ان احنا مش مفتقدينها ولا اي حاجة والدنيا هادي. طيب خلينا نقول الخبر سريع كده. التعليم يحدد موعد العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والخاصة. كل يوم والتاني بنسمع عن شائعات ليها علاقة بتأجيل المدارس. لا مش هتتأجل، وده أمر طبيعي طبعا بيهم كل بيت مصري. عشان كده وزارة التربية والتعليم أكدت أن العام الدراسي الجديد هيبدأ يوم 12 سبتمبر 2026 لطلاب المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والقوميات، إلى جانب طلاب المدارس المصرية اليابانية. أما المدارس الدولية فالدراسة فيها هتبدأ يوم 6 سبتمبر 2026 وفقا للخريطة الزمنية اللي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد. يبقى كده تمام زي ما قالت، أو يعني القرارات اللي أصدرتها الوزارة أو التصريح اللي قالته الوزارة، إن العام الدراسي للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية اللغات والخاصة والقوميات هتبدأ يوم 12 سبتمبر والمدارس الدولية يوم 6 سبتمبر إن شاء الله. يا رب تبقى سنة دراسية هينة على الجميع، سواء طلبة أو أمثلنا من أولياء الأمور، فإن شاء الله تعدي على خير. طيب ابعتوا لنا على 015 595 5006 او كلمونا على 3835 022.

طيب مسج على واتساب من اسامه محمد بيقول ازيك يا مروان، ممكن اهداء لمراتي دعاء وبنتي ديانا اغنيه لما النسيم لمحمد منير. حاضر يا اسامه، هنشوفها موجوده كمان ولا لا. مساء الفل، كل حاجه جميله، ناقصنا بس من قريتك انت ويارا، دي دكتوره هاله. ويارا بصراحه سايبه فراغ ثنائي لطيف، ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي جدا انت، بس نفسك حلوه. الحياه من غير يارا ملهاش طعم، قولها هاجر بتقول لها، هاجر بتقول لك وحشتينا. دي هاجر منصور، لما تيجي هاجر ان شاء الله بنقولها. انا شخصيا يعني عامل لها بلوك الحاجه دي لحد ما ترجع من الاجازه. علياء التميمي، مساء الفل عليكي، ربنا يخليكي. الرقم الاخر 665 بالنسبه بالذمه يا مارو، مش شايف الاستوديو مظلم، استوديو منور زي الفل حقيقه. انا سعيد جدا وعبد الله قاعد جنبي سعيد، وانا سعيد بعبد الله. مينا، مساء الجمال، ترجعي بالسلامة يا رب. مساء الخير يا ابو حمزتنا، اجازة سعيدة حقيقي، البرنامج ملوش طعم من غيرها، عشان كلنا كنا مفتقدين ضحكة اذاعتنا. اذاعتنا يا رهين، ماشي يعني، تمام ماشي. مين في كمان؟ تحياتي من امريكا، ده عماد جرجس. يا عماد مساء الفل عليك ويومك جميل يا رب. في كمان رقم الاخر 6 ملك غالي، مروان مساءك فل، معاك ملك غالي، مساء الفل عليك يا ملك، ازيك. حمادة المصري بيقول انت قاعد وحيد حزين في الاستوديو من غير كاتب كلمة كده مش عارف اقراها، بطل بقى. ماشي يا حمادة، ماشي يا حبيبي. اتعودنا على الحوار مع بعض انت ويارا، وعايزينك يا مروان. ده احمد صديق. ماشي ماشي يا ابو حميد، حاضر. في كمان ايه تاني؟ بس كده. طيب خلينا نقرا خبر مهم جدا، توتنهام بيتواصل الاتفاق مع مان سيتي لضم عمر مرموش اعاره وبند بالزاميه الشراء. تواصل نادي توتنهام الانجليزي لاتفاق شفهي مع مان سيتي بشان التعاقد مع الدوري المصري عمر مرموش خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، في صفقه بتقترب من الحسم خلال الايام المقبله. بحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فالاتفاق بين توتنهام ومان سيتي بيتضمن انتقال عمر مرموش على سبيل الإعارة في البداية، مع وجود بند شراء يتحول ليبقى إلزامي في حالة تحقق شروط معينة، وده ما قيمته تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني. أشار رومانو إن عمر مرموش وافق على الانتقال إلى توتنهام منذ عدة أيام على أن يخضع اللاعب للفحص الطبي اليوم الاثنين، تمهيدا لإتمام الصفقة والإعلان عنها رسميا. تسود حالة من الهدوء والثقة داخل إدارة توتنهام بشأن إتمام صفقة عمر مرموش بعدما شهدت المفاوضات مع مان سيتي تقدم ملحوظ خلال الساعات الماضية، وكان مانشستر سيتي قد تعاقد مع عمر مرموش في يناير 2025 قادما من إنتراخت فرانكفورت الألماني مقابل نحو 59 مليون جنيه استرليني، بعدما تألق اللاعب بصورة لافتة مع فريقه السابق. هنشوف الصفقة بقى هتتم ولا لأ، ونعرف ايه اللي بيحصل. طبعا مش عايزين نقول ان صلاح عمل ايه، صلاح جاب جونين الماتش اللي فات لطرابزون التركي فريقه الجديد، هنتكلم اكتر. بس ابعتولنا على 015-595-1006 او كلمونا على 3835-022.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
3: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياتك، البدلة قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجالة. أكشن إيه سوانا يا ريس؟ يا رجالة النزاع على إيه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وإنتوا إيه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك إن كنتوا إخوات. إيه ده؟ ده إنتوا إخوات، هو إيه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: أعرف اللي يخلصها لك وإنت في مكانك. هتدخل على الأبليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عاملة التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: أيوة يعني أعمل إيه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا قلنا سريعا كده من دقيق يعني او اللينك اللي فات على الهدفين اللي احرزهم صلاح امبارح. خلينا نقول بقى طبعا حاجه لطيفه. جون تاني عظيم، هدف عالمي زي ما بيقولوا. صلاح بيكتب التاريخ في تركيا، وثالث مصري يسجل بقميص طرابزون سبور. وخلينا نقول لكم بقى ايه اللي حصل. استطاع النجم المصري محمد صلاح ان يدخل تاريخ طرابزون سبور بعد ما بقى ثالث لاعب مصري يسجل بقميص الفريق في الدوري التركي، بعد تسجيله لهدفين خلال مواجهة بشاكشهير فريق تركي، عشان يواصل كتابة اسمه في سجلات النادي التركي منذ انضمامه الى صفوف طرابزون سبور. سجل محمد صلاح ثنائية في فوز طرابزون سبور على بلدية اسطنبول بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري. نجح صلاح في تسجيل الهدفين بعد ما هز الشباك في الدقيقة الثامنة، واضاف الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني عشان يمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. بكده يكون صلاح انضم لقائمة المصريين التي سبق لهم هز الشباك بقميص طرابزون سبور، واللي بتضم الثنائي أيمن عبد العزيز ومحمود حسن تريزيجيه، عشان يكون صلاح أحدث الوجوه المصرية اللي بتترك بصمتها التهديفية مع الفريق التركي هناك. تريزيجيه بتصدر القائمة ب 25 هدف مع الفريق خلال مختلف البطولات. طيب خلينا نقرأ برضو مسجز. الرقم الاخر 164. يارا عسل وقلبها حلو وروحها جميل، عايزين يارا ترجع تاني. ربنا يخليك، ابلغها الكلام ده ان شاء الله، نبعته لها. يومك عسل. ده مين ده؟ عماد جرجس حبيبي، ربنا يخليك يا عماد. وانت كمان ازيك يا مروان ويارا، انتوا اجمل اتنين. انا بهدي التحية لزوجتي، ده ايمن محمد، رقم الاخر 376. مساء الفل عليك يا ايمن وعلى زوجتك العزيزة. في كمان مين تاني؟ مساء الخير يا مروان، منور الشاشة. الدنيا هادية وحلوة، ما فيهاش دوشة من غير يارا. دي من علياء احمد. يا علياء مساء الفل. ده حقيقي، الاستوديو هادي بصراحة والدنيا هادية في المحطة عموما، يعني عشان يارا في الاجازة فخليها بقى في الاجازة. عايزين عمرو دياب حزن بقى زي مكانك، زي اغنيه مكانك، يعني لو انا فاهم صح. دي ملك غالي. حاضر يا ملك، عبد الله قاعد اهو سامع، لو موجوده هيحطها. في توليت، لسه في حد عايز يسمع توليت؟ انا بحبكم جدا. ممكن اغنيه تباعا تباعا دي تاليا عز. ماشي يا تاليا. طيب احنا لسه معاكو، ابعتوا لنا على 015-595-1006 او كلمونا على 3-8-3-5-0-22.

صدمتني يا عبد الله. ماشي، نبقى نتكلم في الموضوع ده بعدين. طيب خبر سريع، كيف تحولت البادل الى ظاهره رياضيه؟ انا جربت البادل الحقيقه، انا بلعب سكواش وعمري ما لعبت تنس، بلعب بينج بونج، يعني العاب المضارب يعني ايه على درايه بيها. جربت البادل ما جاش معايا، ما اعرفش ليه، يعني ما جاش معايا سكه. بس طبعا اعرف ناس كتيره بتلعبه، وفي الاخر هو رياضه وده حاجه لطيفه جدا. نادرا لما الرياضه لما بتطلع بتبقى لسه طالعه بتتحول لظاهره عالميه، وده بالظبط اللي حصل مع البادل. اللعبه بدات سنه 1969 في المكسيك، لما رجل الاعمال انريكي كوريرا كان عايز يعمل ملعب تنس في بيته، لكن المساحه ما كفتش، فصمم ملعب اصغر محاط بجدران، ومن هنا بدات فكره البادل. بعد كده اللعبه انتقلت لاسبانيا والارجنتين، ومن هناك بدات تنتشر لاوروبا كلها وباقي العالم، لحد ما بقت النهارده موجوده في اكتر من 150 دوله، وبيمارسها اكتر من 35 مليون لاعب، ومعاها اكتر من 24 الف نادي و77 الف ملعب. الانتشار ده خلى البادل تتحول كمان لصناعه مربحه، اهم مصادر الدخل فيها تاجير الملاعب، بيع المعدات والرعايات والاعلانات والبطولات وحقوق البث. على مستوى الاحتراف بقت ليها بطولات عالمية زي بطولة بريمير بادل، واللي بتعتبر من أهم منصات المنافسات العالمية، وظهرت فيها أسماء كبيرة للعيبة كبار. مع دخول اللعبة أسواق جديدة في أمريكا والشرق الأوسط وأسيا، الاستثمار في البادل بقى بيزيد بشكل كبير، مع إنشاء ملاعب وأندية لحد تطبيقات الحجز وتحليل الأداء والأندية الرياضية المتكاملة، وده بيخليها واحدة من الرياضات المرشحة لنمو كبير خلال السنين اللي جاية. حاجة لطيفة طبعا، يعني أنا عارف ناس بتحبها جدا وبتمارسها بشكل دوري، أسبوعي بقى، يومي، شبه يومي، أيا كان. بس أنا ما جاتش معايا سكة اللعبة دي، ما عرفش، ما يعني جربتها مرتين ثلاثة ما ارتحت لهاش. يعني عموما خليكم معنا، ابعتولنا على 015-595-5006 أو كلمونا على 383-5022.

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. اول حاجة، اتأكد من انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي ان مغلف في غلفنا الامن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. اخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا و

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم FM،
3: أهلا بكم في قراءة موجزة.

0: أهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية إعداد كوادر مؤهلة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
0: السيسي يوجه بضرورة الالتزام بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات والاختبارات الاسترشادية ذات الصلة.
1: وزير المالية يوضح خلال اجتماعه برئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات في مصر.
0: رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يؤكدان على توفر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي القادر على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطط بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
0: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
1: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
0: وزارة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء وتسلم المحافظة 826 عمود إنارة بطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية للتوسع في الطاقة النظيفة.
1: وزير السياحة والأثار ومحافظ مطروح يتفقدان منافذ منتجات الزيتون والتراث البدوي ويبحثان فكرة إقامة مهرجان لحصاد الزيتون والتراث الشعبي.
0: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
1: دار أوبرا الإسكندرية تفتتح في 3 سبتمبر المقبل موسمها الفني بروائع الفن الجميل.
0: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب بدأنا معاكم الساعة الثانية من كلام في الزحمة، والناس اللي بتسأل على يارا، يارا أجازة الأسبوع ده امبارح والنهاردة بكرة، وإن شاء الله هتبقى موجودة معانا الأسبوع اللي جاي. طيب عايز أدردش معاكم في موضوع كده لطيف، هو مش لطيف قوي يعني بس هو لطيف. عندنا كشف حساب بنعرف بيه لو عندنا مجازا يعني فلوس في البنك، بنعرف بيه باقي إيه، صرفنا إيه، دفعنا كام، بقلنا كام، كان معانا كام آخر الشهر، بقى معانا كام، صرفنا في إيه، فكل ده سواء بيجي بقى في كشف حساب البنك، بيجي لك مسج على الموبايل، أيا كان القصة دي. لو تخيلنا بقى إن في كشف حساب لوقتنا، فتقدر تعرف منه أنت ضيعت وقت في إيه، مش قد ايه، في ايه، في موبايل، في زحمه، في انتظار، في ميتينجز، في مشاوير، في ايا كان. كشف الحساب بتاعك ده او بتاعك ده لو رجعته كده على مدار الشهر، هتلاقي اكتر جزء منه ضايع في ايه. ابعتوا لنا، عايز اعرف يعني. انا لما قعدت كده مره افكر بيني وبين نفسي ايه الحاجات اللي انا ضاع فيها الوقت، اغلبها مثلا زحمه، اغلبها مثلا يمكن ساعات مش بشكل دوري بس ساعات الموبايل، فجأة الواحد انا مش ماسك الموبايل في ايدي 24 ساعة، بس ساعات تيجي عليا ايام كده بيبقى ايه وسيلة ان الواحد يفصل، يشيل الفيشة شوية، فبلاقي ان انا مثلا ضاعت وقت كبير جدا في الموبايل سكرولينج بقى بين المنصات او بين الابليكيشنز. فعايز اعرف ايه الحاجات اللي ممكن او لما تراجعوها كده تلاقوا انها خدت وقت كبير في حياتكم. زحمة، مستني حد، مشاوير، موبايل، شغل، سفر، يعني أيا كان. فابعتولي، عايز أعرف يعني نشوف كده الحاجات أغلبها أو إيه الحاجة المشتركة بيننا كلنا. ابعتولي على 015-595-5506.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: شاي يا نجم.
4: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
3: ده فارس فارس.
4: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
4: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور، تبعت، تدفع، تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
7: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا بنسأل من شوية ايه الحاجات لو عندك كشف حساب تعرف بيه انت ضيعت وقت في ايه على مدار الشهر مثلا. يعني عندنا ده في الحسابات المادية بيجي لك من البنك او بتيجي رسالة على الموبايل انت صرفت في ايه ورحت فين وعملت ايه. الوقت بقى بيضيع في ايه لو افترضنا ان احنا نقدر نعرف ده. فخلينا نشوف كان اراء الناس ايه. الرقم الاخره 764 ده ليونيل بطاطس بيقول اكيد هبقى ضيعتها في الماتشات. ماشي ماتشات كورة. طيب تمام. في ممكن السوشيال ميديا عموما بعدتنا عن حاجات كتيرة حلوة في حياتنا منها اللمة الحلوة مع الاهل والقرايب. ده اسامة اتفق معك تماما يا اسامة. الاء طارق بتقول اكيد هكون ضيعت الوقت في تمارين الجمباز مع بنتي ليلى. ماشي بس على الاقل يعني حاجة مفيدة بغض النظر احنا بنشوف كل الردود ايه. يعني الماتشات والمسرحيات والتليفون طبعا. دي هاجر منصور يا هاجر مساء الفل. يا مروان سالي يا مروان ممكن تقول للوجي بنتي كل سنة وهي طيبة عيد ميلادها النهاردة. دي سالي اوكي. يا لوجي كل سنة وانت طيبة وعقبال مليون سنة. كل سنة ولوجي بنتك طيبة وبخير. محمد شاطر بيقول اكيد المعظم على السوشيال ميديا. اوكي. الشغل والتفكير والموبايل والانتظار في الزحمة. انت كل الحاجات ده ايمن محمد ده كل الحاجات. ماشي. عشان اخلص ورق ده رقم الاخره 679. طيب يبقى السؤال قائما ايه الحاجات اللي احنا لو عملت كشف حساب لنفسك وعشان تعرف انت بتضيع وقت في ايه على مدار الشهر. ايه الحاجات اللي بتاكل من وقتك. الردود حتى الان كلها بشكل او باخر قريبة من الحاجات اللي احنا بنقولها. فابعتولنا عايز اعرف اكتر ايه الحاجات. الانتظار الزحمة شغل مشوار معين بتروحه زي مثلا اللي بعتت قالت انها مع بنتها في تمرين الجمباز. ولونا طبعا احنا مش بنقول ايه الصح وايه الغلط احنا بس بنعرف الوقت اغلبه بيروح في ايه. فبتقول على 015-595-1006 او كلمونا على 38-35-022.

ابو معاذ بيقول اكيد مش الشغل، لان الشغل ده نعمه من عند ربنا، ولا الزحمه. التليفون طبعا هو اللي خلانا قاعدين جنب بعض ومش شايفين بعض، والبعد ماشي. وجهه نظر برضو يا ابو معاذ. محمد الشاطر بيقول المعظم اغلب الوقت على السوشيال ميديا. في حاجات تانية على فكره ممكن لو ركزنا فيها نلاقي ان احنا بنضيع فيها وقت. مثلا على سبيل المثال، التفكير في حاجات خلصت خلاص، يعني مشوار معين انت محتاج تعمله بس انت عملته، بس انت عمال تفكر طب احنا، هو انا لما عملته كان المفروض اعمله دلوقتي ولا استنى عليه؟ طب المفروض كنت اروح بدري ولا مع انه المشوار خلص مثلا. يعني بندور على حاجات كتير جدا. انا شخصيا عندي المشكله دي، بس ما بتاخدش الوقت الكبير قوي ده، بس يعني بتاخد وقت. يعني لما بدور على حاجه تايهه مني في البيت الموضوع بياخد وقت، او بدور على حاجه بره، يعني في مشوار بره في الشارع بدور مثلا على محل معين، مع ان ممكن كان افتح مثلا جي بي اس بس ما خدتش بالي او ما ركزتش او كان معايا في تليفون، فاقعد الف تلت ساعه او نص ساعه بدور، مع ان كان على الجي بي اس قدامي مثلا 7 دقائق واوصل. ففي حاجات احنا ما بناخدش بالنا منها، بس هي في الاخر بتضيع وقت كبير، او بتضيع مننا وقت كبير على مدار اليوم او الاسبوع او الشهر او او او. هاجر منصور بتقول عايز اسمع ديزرت روز. حاضر يا هاجر. حمادة المصري بيقول الموبايل احيانا بياخد مني ساعتين على مدار اليوم كله، ربع ساعة في 10 دقايق كده. يعني الزحمة ده موضوع تاني، معظم الوقت بيروح هدر بدون فايدة. من كام سنة كده كنت بضيع وقت مع ناس جيراننا، لكن بطلت الموضوع ده لانه زاد عن حده، وكان لازم نروح عندهم او يجوا عندنا، واقل حاجة للقعدة 5 أو 7 ساعات. ده كتير قوي يا حمادة، 5 أو 7 ساعات جيرانكم بيزوروك او انتم بتزورهم، ده كتير قوي يعني. وده خصوصا لو بيحصل بشكل يعني يومي او اسبوعي، ده برضو عدد ساعات كبير قوي، وكله كلام على الفاضي. ولو يوم ما رحناش بيبقى فيه زعل كمان، واقول لهم مش هينفع لان عندنا شغل، انا وامي بنصحى من بدري. فشويه شويه قللنا الموضوع وزعلوا مننا، ولكن الحمد لله ارتحنا منهم واصبحنا نتعامل سلام سلام. حماده يعني ونعم الجيره حماده ونعم الجيره حبيبي. طيب احنا لسه بنسأل ايه الحاجات اللي وقتك بيضيع فيها وانت مش واخد بالك، لو ركزت ممكن تكتبها في ورقة او كأنها يعني كأنه كشف حساب جاي لك من البنك، بس ده مش من البنك بقى، ده كشف حساب انت بتعمله لنفسك. ايه الحاجات اللي بيضيع فيها وقت كبير وانت ممكن تقلل هذا الوقت؟ بقى طولنا على 015-595-5006.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
3: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الذهب. شفت الذهب مهم ازاي؟ الذهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه بنسأل ايه الحاجات اللي بنضيع فيها وقت؟ لو قعدنا وحسبنا لنفسنا كده الوقت اللي بيضيع في حياتنا او في يومنا او في اسبوعنا بيضيع في ايه؟ فقلنا شوية حاجات واغلب الحاجات متشابهة. يعني مينا بيقول بصراحة مروان نسبة كبيرة بضيع وقتي في الفيديوهات والسوشيال ميديا، بس بحاول اقلل الوقت ده عشان بيخليني باجل حاجات ساعات ما ينفعش تتأجل. ودي مهمة جدا يا مينا، يعني الحتة اللي انت قلتها دي مهمة جدا، لان ساعات الواحد الموضوع بياخده أو بيكسل، لا لا خلاص طب نص ساعة كمان، طب ربع ساعة كمان، وبعدين فجأة تلاقي الوقت اللي انت عامل حسابك ان انت هتعمل فيه حاجة، هتعمل مشوار، هتعمل حاجة مهمة، ما بقاش ليه وقت، فزي ما انت قلت كده بتأجل الموضوع. بضاع وقتي مع أصحابي والعيلة بصراحة بيكون أحلى وقت عشان بحبهم جدا. دي روما كلام منطقي، ده الرقم الأخر 447، ده كلام منطقي. الموبايل احيانا بياخد مني وقت كبير جدا. ماشي. في كمان في حد عايز يسمع اغنية جريئة قوي لتو ليت، ده الرقم الاخر 110. في كمان ايناس زيكو، انا في اجازة وفي كمية ملل، ممكن تشغلوا اغنية للشامي؟ حاضر يا ايناس، يعني انا عبدالله معانا اهو وسامع، ولو موجودة هيحطها. ممكن اقول حاجة غريبة شوية، وهو التفكير اللي خاص بيا في الماضي كان بيضيع مني وقت كتير برضو، ده محمد الشاطر. يعني محمد قصده ان هو واضح انه التفكير في الحاجات القديمة او في الحاجات اللي حصلت زمان دي اللي كانت بتاخد منه وقت او بتضيع منه وقت. هي وجهة نظر برضو محمد، بس يعني الواحد ساعات ايه زي ما بنقول كده ايه، مش عايز اقولها حتى بالافيه اللي الناس استخدمه اللي هو خزان احزان وكده، بس ساعات الواحد بيفكر في الحاجات اللي حصلت خلاص وخلصت عشان يفتكر حاجة معينة، عشان يكتر الاحزان ساعات، في كلنا بيحصل معنا، بس المفروض ما تاخدش حيز كبير قوي من حياتك. طيب احنا بنسأل السؤال، قدامنا دقائق ونختم، فابعتولنا على 015-595-1006 اغنية سريعة ونرجع على طول عشان نختم حلقتنا.

طيب احنا وقتنا انتهى، بس اللي عايزين نقوله ان احنا بنحاول على قدر الامكان مراجعة وقتنا او مراجعة يومنا بيمشي ازاي، ممكن يوفر لينا وقت في حاجات افيد ممكن نقدر نعملها، حتى ولو كانت حاجات بسيطة مش بالضرورة افيد، يعني ان انا اقرأ 50 كتاب او ان انا اعمل حاجة، لا يعني حتى لو هرتاح، حتى لو هفصل عيني عن الموبايل شوية واريح ذهني شوية من الموبايل، للناس اللي بتضيع وقت كبير على السوشيال ميديا، فخلينا حريصين على قد ما نقدر ان احنا نعمل الموضوع ده كل فترة، نعرف يومنا بيروح في ايه او ايه الوقت اللي بيضيع اكتر في ايه، ونحاول على قد ما نقدر نتفاداه. وقتنا انتهى، ان شاء الله هبقى معاكم بكرة من الساعة 5 للساعة 7، وزي ما قلت في الاول يارا اجازة الاسبوع ده، حد 2 3 فهتبقى معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي دقيقة، وتبقى معاكم جيهان عبدالله وحلقة جديدة من اجمل 7. يوم جميل عليكم ان شاء الله. اشكر عبدالله زميلي وصديقي العزيز على الميكسر، مساء الفل يا استاذ عبدالله، وابقى معاكم بكرة ان شاء الله من 5 لـ7.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية او بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
3: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس، نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-2006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumafm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية إعداد كوادر مؤهلة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
2: السيسي يوجه بضرورة الالتزام بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات والاختبارات الاسترشادية ذات الصلة.
1: وزير المالية يوضح خلال اجتماعه برئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات في مصر.
2: رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يؤكدان على توفر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطط بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
1: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
2: وزارة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء وتسلم المحافظة 826 عمود إنارة بالطاقة الشمسية و44 جهاز تكييف ضمن المنحة الصينية للتوسع في الطاقة النظيفة.
1: وزير السياحة والآثار ومحافظ مطروح يتفقدان منافذ منتجات الزيتون والتراث البدوي ويبحثان فكرة إقامة مهرجان لحصاد الزيوت الزيتون والتراث الشعبي.
2: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
1: دار الأوبرا في الإسكندرية تفتتح في 3 سبتمبر المقبل موسمها الفني بروائع الفن الجميل.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم.

0: اف ام، نجوم اف ام على كيفك.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.
2: بعدين.

0: دلوقتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. تحياتي لمشاهدينا واستمعينا في كل مكان. كل سنة وانتوا طيبين. كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. ويوم ميلاد يوم المولد النبوي الشريف يوم عظيم ويوم جميل. احنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف وكل الناس يعني إن شاء الله هتاخد أجازة يوم الخميس اللي جاي, لكن ده يوم مبارك ويوم عظيم في قيمته طبعا الدينية والروحانية والمعنوية. ويعني بتمنى ان انتوا النهاردة تكونوا كده محتفلين ومستبشرين وحلوة المولد بقى وبالزيارات وبالمعايدات وبالمباركات وبالأعمال طبعا الدينية الروحانية الإسعاد الجميع اللي حوالينا. بتمنى الجميع ان هو يحاول يسعد اللي حواليه بأي شيء بسيط, وبتمنى السعادة للجميع لأن هو يوم سعيد ويوم احتفال كبير. فمهم جدا ان احنا نكون مستشعرين هذه الفرحة ومستشعرين هذا الاحتفال. وبأبسط الأشياء هي بالحلوة الجميلة اللي احنا بنستناها من السنة للسنة وهي حلوة المولد. كل سنة وانتم طيبين, سنة سعيدة عليكم يا رب, ويوم جميل ولطيف على كل مستمعينا في كل مكان. النهاردة حلقتنا من الحلقات السباق المعتادة اللي مستمرة طبعا من يوم الحد لحد يوم الأربعاء على الهواء لحد الساعة 8. معاكم جيهان عبدالله. بنبدأ برقم 7 بنختم رقم 1, وبيكون معنا في النص استراحة لنجم قوي حابين تسمعوا له كده مجموعة من الأغنيات اللي انتوا حابينها برضو اللي بتختاروها معنا. شاركوا باللي انتوا عايزين تقولوه بمعايدات بتهنئات لاختيارات لأغنيات بتحبوها من خلال واتساب على 015-595-1006. يلا بينا نبدأ ب يا جدع لتامر عاشور, أو جدع لتامر عاشور رقم 7.

لعبة الأيام هي الأغنية اللي جاية معانا، هي رقم 6 معانا النهاردة، ومجموعة من المعايدات اللي انتوا مشاركين بيها في اختيار لأغنية عايز اسمعها في البرنامج، وهي أغنية جيت لك للهضبة مشاركة معانا. اكتب لك تعهد مطلوبة لأنغام من بسملة. في كمان أنا مرة كل سنة وانتي طيبة، شكرا تحياتي يا مرة كل سنة وانتي طيبين، المولد النبوي الشريف على الأبواب، كل سنة وانتم بألف خير، وعيدوا على الناس يا جماعة، وعيدوا على بعض وزوروا بعض واسألوا على بعض وفرحوا بعض. في مكانك في قلبي وجيت لك وخليك فاكرني الهضبة، يا ده كل أغنية من بستان مختلف، من ألبوم مختلف. في كمان فوت لتوليت لفقرة 3-1، وفي سامح تحياتي لك يا سامح بشكرك. شكرا يا احمد صديق، شكرا، بعد بيعيد عليا علشان عيد ميلادي الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا ليك وبشكرك على الاهتمام وبشكرك على انك فاكر. كل سنه وانت طيبه يا الاء، وشكرا فوت لجيت لك لعمرو دياب، وثلاثة الواحد للكينج محمد منير. ولعبه الايام معادنا معها دلوقتي رقم 6 لإليسا، نسمعها وفي انتظار مشاركتكم على الواتساب على 0155955106.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
0: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
7: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
8: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
7: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بتحبي ايه من حلاوة المولد؟ ده سؤال. بحب الحاجات اللي كلها مكسرات، يعني اي حاجة ليها علاقة بالمكسرات، لكن يعني اي حاجة تانية غالبا ما بتستهونيش. بمسي على كل مستمعي اجمد سبعة، بمسي دكتورة سما، اهلا وسهلا، تحياتي في مساء الخير. كنت عايز اسمع حاجة لشيرين، انا ملاك لو سمعتي. عايز اسلم على اخواتي هناء وحبيبة ومريم ورضوى، اغنية توليت مطلوبة مننا. انهي اغنية؟ في كمان ممكن تهدي لها الاغنية اللي جاية اللي هي ايه؟ اهداء لاختي نغم نوشة عشان عيد ميلادها. كل سنة وانتي طيبة يا نوشة، هي متابعاكي من سنين وتتفرج عليكي، وعقبال 100 مليون سنة تتبسطي، وكل سنة وانتي طيبة. وشوفي عايزين تختاروا معانا ايه، اغنية او نجم الفقر التلاتة الواحد. بهديلك الاغنية اللي جاية، اغنية حلوة، وبهديلك اللي انتي عايزاه. شيرين مطلوب مننا تاني في تلاتة الواحد النهاردة، هداء لعيد ميلاد نغم الاغنيه القادمه. نغم انت حبايبك كتير يا نوشة النهارده. سامح عايزين فقره 3 الواحد اللي تو ليت. كل سنه وانت طيبه اميره. وانت طيبه اميره. اول حكايه لإليسايا على الاختيار الخطير، لكن معانا لعبه الايام بس هي شبهها شويه، هي شبهها اول حكايه من لعبه الايام. ممكن تشغلي قرار صعب لآدم، وحابه اوجه رساله لاخواتي وماما واقول لهم اني بحبهم قوي، والمسج من فاطمه. تحياتي ليكي ولاسرتك كلها. محمد اسامه بيختار معانا حمائي. ونحب فقره 3 الواحد لماهر زين بمناسبه المولد النبوي الشريف. احب اعيد على زوجتي ندى وبنتي خديجه زي ما انتم عايزين. عايزين ماهر زين النهارده ولا بكره؟ بكره هو في يوم المولد النبوي الشريف، احنا النهارده بنعيد عليكم يعني مقدما. عايزين النهاردة يكون ماهر زين معنا ولا بكرة زي ما انتوا عايزين، او تختاروا نجم مختلف برضو فكروا وبعتوا شاركوا معنا سريعا جدا جدا جدا. باقي 5 دقايق على الفقرة وتبدأ، شاركوا وبعتوا على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 0.

شيرين ولا توليت ولا ماهر زين، نجوم المقترحين لفقرة 3-1 اللي هتبدأ كمان دقيقتين. فكروا معانا مين فيهم اللي هيشارك معانا النهاردة، ماهر زين، شيرين ولا توليت، وأسماء الأغنيات الثلاثة اللي حابين تسمعهم لكل نجم بتختاروه. ابعتوا شاركوا على 0-15-59-55-100-6 رقم 4 الفاكرني لتامر حسني.

يلا بينا نستقبل شيرين في فقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. علشان نغم ما سمعتش الإهداء, نعيد الإهداء تاني. نغم هابي بيرثدي, عقبال 100 مليون سنة النهاردة عيد ميلادها, وتحياتي مني ومن أختك ومن أسرة البرنامج ومن كل الناس اللي بعتين لك إهداءات النهاردة. بعتين إهداءات هابي بيرثدي كتيرة لنوشة علشان خاطر عيد ميلادها. يا رب دايما فرحانة وتفرحي النهاردة بيوم عيدك وكل حاجة تبقى حلوة. فكروا بقى معانا عايزين تسمعوا مين لشيرين. بهديلك يا نغم الأغنية اللي جاية, وهي أول أغنية معانا لشيرين فقرة 3-1 النهاردة.

الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759 492 298.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: instagram.com/nubumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: شيرين هي اللي مشاركة معانا نجمتنا النهاردة في فقرة 3-1. الأغنية الثانية هي تباعا والأغنية الثالثة هي مش معروفة لحد دلوقتي. إيه الأغنية الثالثة اللي بتحبوها لشيرين؟ أغنية ليها بقى ذكرى عندكم، شايفين إنها أغنية جامدة، شايفين إن ده الوقت بتاعها دلوقتي، ده المود. وطبعا احنا داخلين على لونج ويك أند، خميس أجازة وجمعة وسبت، ولمعظم الناس هو ممكن يكون الويك أند الأخير، الناس اللي راحوا مصايف أو تصيف، علشان المدارس السنة دي مبدورة قوي. المدارس الخاصة هتبدأ بين يوم 6 سبتمبر، والحكومية بعديها بشوية بأسبوع. فالتواريخ التاريخين الاتنين متقدمين حبتين، كنا متعودين انهم بيبقوا على الأقل مؤخرين أسبوع عن كده. فالسنة دي موسم المدارس، كل سنة وانتم طيبين، برضو داخل هل بدري، وبالتالي المصايف بتخلص بدري. من الناس اللي رايحين تصيفوا وتستخدموا يعني مستغلين الأجازة 3 أيام، ولا موجودين في القاهرة، ولا عندكم شغل، وقولوا لنا اخباركم ايه علشان احنا موجودين معاكم في الايام اللي جايه. في جرح تاني، يا ليل تامر حسني، شيرين عبد الوهاب تباعا، في النضاره حلوه، شكرا على الناس اللي عاجبها النضاره. انا عجباني برضو النضاره دي، مش عارفه الاقي زيها تاني. ساعات كده الواحد بيشتري حاجات ما يعرفش يجيب زيها تاني، ده كتير بقى. شيرين يا ليالي تباعا تاني، وشيرين شيرين، ومن غير اختيارات لاسماء اغنيات معينه. فبنطلب منكم تختاروا معانا اغنيه ودويتو محي وشيرين بحبك طبعا مطلوب مننا. فاضل معانا اغنيه ثالثه اخيره لشيرين، لو حابين اغنيه معينه بعتوا لنا اسمها على الواتساب.

خلصت فقرة ثلاثة الواحد لشيرين، وكانت يا ليالي الأغنية الثالثة والأخيرة معانا. في يعني دينا عمرو كانت مختارة معانا الأغنية دي، بتقول ممكن إهداء لابني اسمه حمزة رزق ومحمد. شكرا على المشاركة، وتحياتي لحمزة رزق ولمحمد، وتحياتي لكل الناس اللي بتتابعنا وبتشارك في البرنامج. ونرجع تاني للسباق ورقم ثلاثة معانا النهاردة هي وحدي.

0: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: إيرينا يسري ملكة جمال مصر في عيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
2: بسرعة دي احنا لسه ما عرفناش بقى.
1: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابي؟
1: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام تي في.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة تامر عاشور جدع

0: لعبة الأيام.
1: وش علينا يا دنيا، رحنا استوينا يا دنيا، ما تحس بينا يا دنيا.
0: خمسة أحمد سعد، يا ولا يا ولا.
2: بيضت وشي يا ولا
3: يا ولا يا ولا،
2: أنا قلبي من حبك ملا
3: يا ولا يا ولا،
2: والدنيا كمان.
0: أربعة تامر حسني، ألف كلمة. وحدي
4: وحدي وحدي، عارف ان انا هفضل بطول وحدي. خايف.
0: اتنين مروان بابلو ولاجاسي، شفت كلام.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهاردة بالختام، بنختم دايما بأغنية المركز الأول وجيت لك بتعود تاني للصدارة رقم واحد لهضبة عمرو دياب هوبا، هيكون موجود معاكم كمان دقايق وحلقة جديدة من فلسطين تبقوا من 8 ل 10. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أفهمنا مساء على نجوم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران لن تخضع وأن الولايات المتحدة هي المطالبة بالالتزام بتعهداتها بموجب بنود مذكرة التفاهم.
2: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس ومناطق بوسط قطاع غزة.
1: الرئيس السيسي يوجه خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية إعداد كوادر مؤهلة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
2: السيسي يوجه بضرورة الالتزام بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات والاختبارات الاسترشادية ذات الصلة.
1: وزير المالية يوضح خلال اجتماعه برئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات في مصر.
2: رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يؤكدان على توفر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
1: رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وخطط بدء المرحلة الثانية من المبادرة.
2: وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يؤكدان هاتفيا أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب.
1: وزير العمل يسلم عقودا جديدة لشباب اجتازوا اختبارات العمالة الزراعية الموسمية بالأردن.
2: وزارة التنمية المحلية تدعم التحول الأخضر بمحافظة جنوب سيناء وتسلم المحافظة 826 عمود إنارة بطاقة شمسية و44 جهاز تكييف.

0: كيف ضمن المنحة الصينية للتوسع في الطاقة النظيفة.
1: وزير السياحة والآثار ومحافظ مطروح يتفقدان منافذ منتجات الزيتون والتراث البدوي ويبحثان فكرة إقامة مهرجان لحصاد الزيتون والتراث الشعبي.
0: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
1: دار أوبرا الإسكندرية تفتتح في 3 سبتمبر المقبل موسمها الفني بروائع الفن الجميل.
0: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي جه معاكم مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين. هنتكلم فيهم عن حاجات كتيرة جدا. هنتكلم فيهم عن جولة اولى من الدوري المصري سابت اسئلة اكتر بكتير من الاجوبة اللي جاوبت عليها, وخصوصا بالنسبة للاهلي والزمالك. هنتكلم عن الاهلي اللي حبس انفاس جمهوره للدقائق الأخيرة وساب جمهوره بعد نهاية اللقاء وبعد فوزه على نادي الشرقية MP 3-2 بأسئلة كتير وحيرة كبيرة جدا بالنسبة لجمهوره من اختيارات الحسين عموتة المدير الفني المغربي بالنسبة للأهلي. وكمان لسه الأسئلة حوالين مصير نجوم فريق النادي الأهلي ما بين التجديد أو الرحيل. وطبعا كلامنا هنا عن خماسي مهم جدا بالنسبة لتشكيلة النادي الأهلي, وأولهم طبعا حديث الساعة بالنسبة للأهلي, وهنتكلم كمان عن حديث الساعة بالنسبة للزمالك وهو إمام عاشور. ومعايا طبعا بقى شوبير وهاني ومروان عطية وياسر إبراهيم على الجانب الآخر. الزمالك غرقان في مشاكل كبيرة جدا, مشاكل فنية ومشاكل إدارية. مشاكل فنية بانت في مباراته الأولى قدام الاتحاد والتعادل السلبي اللي خلى جمهور الزمالك قلقان جدا أكتر ما هو قلقان من بداية الموسم ومن تأخير كمان فترة الإعداد. وهنتكلم بخصوص الزمالك كمان عن أزمة الراعي الرئيسي لتيشيرت نادي الزمالك اللي شفناه بدون أي رعاة أول مبارياته في الدوري. كمان هنتكلم عن قصة الساعة بالنسبة لجمهور الزمالك وهو أخوان بزيرة اللي يعني بص يعني توه الناس كلها ومخلي الناس كلها تسأل ومش فاهمة, محدش فاهم اللي بيعمله أخوان بزيرة. هنتكلم عليه وهنقول لكم آخر تطورات قصة أخوان بزيرة ونادي الزمالك. كمان هنتكلم عن فكرة المدير الرياضي ومين يخلف جون أدوارد كمدير رياضي بالنسبة لنادي الزمالك. كل ده في حلقتنا النهاردة. كمان في حلقتنا النهاردة هنستضيف واحد من أهم المحللين الفنيين الموجودين في الكرة المصرية سواء على المستوى الفني أو المستوى اللي ليه دعوة بتحليل الأداء. بالنسبة لوجوده يعني في آخر محطاته كنادي زد أو على الجانب الإعلامي, هنتكلم معاه عن حاجات كتيرة جدا تخص الأهلي والزمالك. وكمان هنتكلم عن اللي بيحصل في الكرة برة والأخبار المهمة جدا بالنسبة للكرة المصرية واللعيبة المحترفين, وبالأخص هنا بنتكلم على حمزة عبد الكريم, بنتكلم على عمر مرموش اللي خد خطوة جديدة في مسيرته بانتقاله لنادي توتنهام على سبيل العارة. وكمان هنتكلم عن محمد صلاح اللي بدأ التألق بدري جدا مع نادي التركي ويبقى مباراة مهمة جدا في مسير صلاح مع ترابزون وهي يوم الخميس الجاي إن شاء الله. هنتكلم عن كل ده مع ضيفنا اللي هيشرفنا وينورنا عمر عبدالله المحلل الفني. هنتكلم معاه عن كل المواضيع دي وعايزين نعرف رأيكم وعايزين نعرف أسئلتكم على 015-595-5006 وتجاوبونا عن سؤال حلقتنا النهاردة اللي بيقول رأيك في أداء الأهلي والزمالك في أول مبارياتهم في الدوري الموسم ده. ابعتولنا وقولولنا هل متفائلين, هل متشائمين, شايفين ايه اللي ممكن يتعدل ما بين الأهلي وما بين الزمالك ما بين الحسين عموتة وما بين معتمد جمال. كل دي أجوبة مستنيها منكو على رقم الواتساب بتاعنا, بفكركو 015-595-5006. لسه مكملين معاكو في الاستاد.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره ثانيه. 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتوا لنا وقولوا لنا رايكم في اداء الاهلي والزمالك في اول ماتشاتهم في الدوري. هل متفائلين؟ هل متشائمين؟ شايفين الحسين عموتة ومعتمد جمال يعملوا ايه عشان يحسنوا شكل اداء الاهلي والزمالك في اللي فاضل من مباريات الدوري؟ نتكلم بقى عن اللي حصل في ماتش الاهلي والشرقيه امبي. وانا مبسوط الصراحه من فكره دمج الانديه الجماهيريه مع الانديه الاستثماريه او انديه المؤسسات. انا شايف الموضوع شويه بشويه هيبتدي يجيب نتائج ايجابيه. طبعا ماتش يعني كان فكر جمهور الاهلي بشكل كبير جدا باول ماتش للاهلي الموسم اللي فات, وتحس ان الدوري ده ديجافو, يعني في حاجات كتير قوي عماله تتكرر من الموسم اللي فات. تحس ان هو ايه يعني نفس الدوري بس بيتغير من سنه للتانيه, لان الاهلي في اول ماتشاته الموسم اللي فات اتعادل بنتيجه 2-2, والموضوع ده كان قريب جدا ان هو يحصل لولا ان قفشه انقذ, وانا بقول هنا انقذ, الحسين عموته من انتقادات كتيره قوي ومن تشكيك كبير جدا من جمهور الاهلي بهدف قفشه او الهدف الثالث اللي قدر يفوز بي الأهلي على الشرقية إمبي بنتيجة 3-2. اختيارات الحسين عموتة في ماتش الأهلي والشرقية إمبي كانت اختيارات يعني فيها كتير جدا من الغرابة بالنسبة لجمهور الأهلي اللي قاعد يسأل, بيقولك احنا كل سنة بنقعد نجيب صفقات ونجيب لعيبة محترفة ونجيب لعيبة من الدوري المصري, لكن في عناصر بتفضل هي تلعب, وبالأخص جمهور الأهلي كان بيتكلم على ثلاثي كان بيلعب في المباراة دي. بنتكلم على كريم فؤاد, بنتكلم على كوكا, وبنتكلم على طاهر محمد طاهر. يقول لك احنا يعني بندفع ملايين كل سنة عشان في الآخر نشوف نفس العناصر, والعناصر دي ما قدمتش اللي يشفع يعني ان هي تكون موجودة في التشكيل الأساسي على حساب صفقات الأهلي عملها في الموسم الجديد سواء بقى من داخل الدوري المصري او من خارج الدوري المصري. طبعا الاهلي بدا المباراه بشكل غريب جدا جدا جدا, وكان اداء الاهلي مش افضل شيء. لما تقدم الشرقيه ام بي بنتيجه 2-0 الاهلي بدا شويه بشويه ان هو يسترجع مستواه, وقدر ان هو يحرز هدف في الشوط الاول وبعد كده التعادل والهدف الثالث في الشوط الثاني. في مباراه ما ظهرش منها كتير من لعيبة الأهلي بشكل جيد جدا اللهم إلا بعض اللعيبة. ونتكلم هنا عن القيمة الثابتة بالنسبة للأهلي, واللي يعني بالنسبة لي هو عمود فرقة الأهلي هو مروان عطية اللي أحرز هدف عالمي, وفي نفس الوقت كمان كان مجهوده في نص الملعب فارق كتير جدا, خصوصا مع ضعف خط دفاع الأهلي اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير. واتكلمنا كمان قبل بداية الموسم وقلنا ان الأهلي كان محتاج يزود شوية صفقات في الخط الدفاعي بالذات. شفنا عمرو الجزار, شفنا هادي رياض, شفنا اكتر من لاعب بيأدوا بشكل يعني ضعيف بشكل كبير جدا ولا يليق بفرقة زي الأهلي بتهاجم بشكل كبير وبيبقى فيه مساحات في خط دفاعها. فأسئلة جمهور الأهلي وحيرة جمهور الأهلي كان ليها منطق بشكل كبير جدا, لكن خلينا نقول لكم أسباب اختيار الثلاثي ده بالذات. بنتكلم على كريم فؤاد, بنتكلم على كوكا, بنتكلم على طاهر محمد طاهر في التشكيل الأساسي. السبب الأساسي لاختيار عموتة للثلاثي ده هو فكرة ان عموتة واحد من المدربين اللي بيركزوا جدا على فكرة التمرين, اللي بيأدي في التمرين هو بيشارك في المباريات. هل دي حاجة صح؟ هل دي حاجة غلط؟ الله أعلم, هنشوف في الفترة الجاية. بس أنا عايز أقول لكم هيبقى في تغييرات هتحصل بعد الجولة الثانية وبعد مباراة الأهلي وزد يوم الخميس الجاي. بس بنتكلم على فكرة أن أنت تعتمد على لعيبة بتأدي بشكل كبير جدا في التمرين, بس في نفس الوقت ممكن لعيبة ما بتأديش الأداء كبير قوي جوه التمرين, بس دي لعيبة ماتشات ودي لعيبة متعودة على الضغوطات. فده اللي أظن حسين عموتة محتاج إن هو يبص عليه, وأظن هو هيبص عليه الفترة الجاية. وعايز أقول لكم إن بعد مباراة زد في عنصرين ممكن بنسبة كبيرة جدا نشوفهم موجودين أساسيين مع الأهلي في الفترة الجاية, والعنصرين دول فيهم مفاجأة, وهو أشرف داري المدافع المغربي اللي كان بعيد عن الصورة بشكل كبير واللي كان هيرحل عن النادي الأهلي, واضح ان الحسين عموتة ممكن يعتمد على طبعا اشرف داري في الفترة الجاية، خصوصا مع عدم اقتناعه الكبير ويعني كمان الاداء اللي احنا شفناه من عمرو الجزار وهادي رياض وياسر ابراهيم اللي عنده شوية مشاكل شوية ممكن بره الفنيات، وهي فكرة العرض اللي جاله من الشباب السعودي واللي تم رفضه من الأهلي. هنشوف الفترة الجاية دي اعتماد الحسين عموتة على العناصر الأساسية، هل هيبقى بسبب التدريب وأدائهم في التمرينات، ولا بسبب الكفاءة، ولا بسبب صفقات جديدة محتاج ان هو يشوفها. لسه لغاية دلوقتي ما شفناش سفيان بن جديدة، هو عمل اسيست الهدف الثالث لقفشة، لكن لغاية دلوقتي ما شفناش مهاجم جوه منطقة الجزاء بيخلص اي حاجة حاجة زي وسام ابو علي. ما شفناش كمان منصف بقرار سواء لما بيتحرك على الأجنحة او لما بيخش كمهاجم تاني. لسه بدري عشان نحكم على صفقات النادي الأهلي، بس اللي واضح بشكل كبير جدا ان الاهلي محتاج تغييرات كبيره جدا على مستوى اللعيبه والافراد اللي هيلعبوا بشكل اساسي، وفي نفس الوقت كمان بخصوص طريقه اللعب، سواء في ايجاد حلول هجوميه اكتر من كده او كمان في الدفاع، وخصوصا مع الهجمات المرتده اللي شبه جدا زي ما احنا شفنا الموسم اللي فات واللي كان بيحصل مع النادي الاهلي. كل ده فيما يخص المباراة الأولى للأهلي، وهنتكلم فيها أكتر وأكتر مع يعني ضيفنا اللي هيشرفنا في مقصورة الاستاد عمر عبد الله. نتكلم عن إمام عاشور، وعايز أقول لكم خبر جديد وتطور جديد في يعني قصة تجديد إمام عاشور في عقده مع النادي الأهلي، وهي فكرة آدم وطني اللي خلاص بيخرج من الصورة بشكل شبه كامل في الفترة الجاية، وده بيقول إن إمام عاشور بنسبة كبيرة هيبقى في النادي الأهلي، وإن العروض اللي اتقالت في الساعات القليلة اللي فاتت دي عن عرض من اتحاد جدة السعودي لإمام عاشور بنسبة كبيرة قوي العرض ده مش هيوصل الأهلي، وبنسبة كبيرة إمام عاشور مكمل في النادي الأهلي، مش بس مكمل السنتين اللي فاضلين، لا هو كمان هيجدد عقده مع النادي الأهلي. نفس الكلام بالنسبة لرباعي التجديد ورباعي الفريق وأعمدة الفريق، بنتكلم على مصطفى شوبير، محمد هاني، مروان عطية، وأخيرا ياسر إبراهيم. بنسبة كبيرة كل الأربع أو الخمس أسماء اللي احنا اتكلمنا عليهم كلهم هيجددوا مع الأهلي وهيبقوا للفترة الجاية، لأن كلهم مأثر عليهم التجديد بشكل كبير، وبالأخص شفنا في المباراة الأولى مصطفى شوبير كان واضح عليه التأثر، وان هو ما كانش مركز التركيز الكبير اللي احنا متعودينه من مصطفى شوبير، وخصوصا كمان مع مصر في كاس العالم. اخر حاجة هي بخصوص واحد، وانا شايف ان اللاعب ده هيكون هو لاعب الموسم بالنسبة للأهلي، وده توقعي، والأيام هتكون ما بيننا، وأتوقع أنه هيخلص هداف الأهلي في الدوري أو في كل البطولات، هو أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي واضح أنه هو بادئ الموسم ده مش بس مباراة الشرقية إمبي، كمان من نهاية الموسم اللي فات ومن مباراة القمة، واضح جدا أن أشرف بن شرقي تحس كده أنها رجعت له الحياة من تاني، وخصوصا كمان مع وجود الحسين عموتة اللي دربه هو في الوداد المغربي. أشرف بن شرقي من وجهة نظري هيكون نجم الأهلي الموسم ده، واللي مش كتير واخدين بالهم منه فكرة أن أشرف بن شرقي عقده يخلص مع النادي الأهلي بنهاية الموسم القادم، يعني في يناير الجاي أشرف بن شرقي محتاج أن هو يجدد، وأتوقع أن الأهلي هياخد باله من القصة دي وهيجدد بشكل فوري مع أشرف بن شرقي. ده بخصوص النادي الأهلي ومباراته الأولى أمام الشرقية إمبي. نتكلم بقى عن الزمالك اللي قلق جمهوره أكتر ما هو قلقان، يعني جمهور الزمالك كان قلقان من فكرة تأخر فترة الإعداد، فكرة رحيل جون إدوارد، فكرة إيقاف القيد وإن ما فيش صفقات جاية، فكرة إن ما فيش مدير فني لغاية قبل بداية الموسم ما كانش تأكد وجود معتمد جمال كمدير فني بالنسبة للفريق. كل القلق ده توقع جمهور الزمالك بالمساندة والمؤازرة اللي شفناها من الجمهور في أول مباراة إن ده خلاص سحابة صيف وإن الزمالك هيبتدي الموسم بشكل جيد. بالعكس الزمالك ما بدأش بشكل جيد تماما قدام الاتحاد اللي ما كانش عنده أسماء كبيرة في الفرقة، يعني حمزة الجمل طبعا مدير فني كبير وبيعرف يلعب الزمالك إزاي، لكن في نفس الوقت ما كناش شايفين من فريق الاتحاد الأسماء الكبيرة اللي تقدر تجاري نادي الزمالك، اللي ما يقدرش الزمالك ان هو يحسم مباراته معاهم، وخصوصا ان المباراة كانت في استاد القاهرة. جمهور الزمالك قلق جدا من أداء الفريق في مباراة الاتحاد، وفي نفس الوقت قاعد يسأل ما بينه وما بين نفسه، هل الفرقة دي قادرة ان هي تنافس في دوري أبطال أفريقيا اللي حارب الزمالك عشان يشارك فيه؟ ده سؤال هيجاوبه لعيبة الزمالك. مش بعيد ان يعني الحال يتغير بالنسبة لفريق الزمالك، خصوصا ان مش كل فريق الزمالك كان في حالة فنية او بدنية سيئة، بس كان ظهر شوية بوادر. يعني بالنسبة للزمالك في اول مباراة كان بنتكلم على محمد شحاتة ظهر بشكل كويس، ادم كايد نسبيا كان ظاهر بشكل كويس، شيكو بنزا لما نزل قدم شوية حلول، بنتكلم على محمد حمد الجناح الأيمن بالنسبة للزمالك لما نزل قدم شوية حلول. يعني الزمالك مع رجوع عبدالله السعيد المتوقع وممكن يكون كمان من الجولة الجاية على طول في الدوري، ممكن الزمالك شكله يتغير شوية. بس طبعا طبعا طبعا الزمالك متأثر بغياب بزيرة، اللي يعني الزمالك قاعد يدور عليه يدور عليه، الدنيا كلها كانت بتدور عليه، لقوه أخيرا بيستنى الناس تكبس له على تيك توك. يعني حاجة يا جماعة والله العظيم أنا مش مصدق السيناريوهات اللي بتحصل مع نادي الزمالك ومع جمهور الزمالك لما بتتكلم على نجم فريقهم الموسم اللي فات، اللي جاي له عروض وممكن يكون عايز يرحل، بس يعني يرحل عن طريق الزمالك، خصوصا الزمالك ما عندوش يعني صفقات وما يقدرش ان هو يجيب صفقات، لكن ان الدنيا كلها بتدور عليه وفجأة نلاقي ان بزيرة طالع على تيك توك ومستني الناس تكبس له في تحدي لغاية وش الصبح، وحتى جمهور الزمالك بيبعت له وبيقول له انت راجع تاني، قال لهم نو كام باك وبتاع، والراجل يعني ايه يعني بيرد بمنتهى الصرامة. يعني حاجة سيناريو فيلم اللي بيحصل مع الزمالك واللي بيحصل من اخوان بزيرة. طبعا الزمالك كل الفترة اللي فاتت دي ومن تغيب اخوان بزيرة من 1 اغسطس اللي فات، هو بيجهز ملف كامل عشان يبعته للفيفا ويبقى بشكل استباقي عن فسخ عقد. يعني اخوان بزيرة اللي عايز طبعا يفسخ عقده ينتقل لشباب اهلي دبي، الملف ده مسؤول عنه في الزمالك، بنتكلم على نصر عزام محامي النادي، وبنتكلم على عمرو ادهم عضو مجلس الادارة، بيجهزوا ملف بكل التأخيرات وبكل الانذارات اللي بعتها الزمالك لاخوان بزيرة، اخوان بزيرة ما ردش عليها. بنتكلم على الجانب الثاني، ابو بزيرة بيتكلم على فكرة ان هو في 17 يعني انذار من يعني بزيرة والمحامي بتاعه ان تأخيراته ان الزمالك ما كانش ملتزم. طبعا كل الكلام ده اي كلام ولا يعتد به، لان الزمالك واصل ان هو دافع الراتب بتاع بزيرة بتاع شهر 8 اللي ما حضرش فيه ولا يوم. ده بالنسبة للزمالك وبزيرة. بنتكلم كمان ان الزمالك عنده مشكلة ويعني يمكن في تكون في طريقها للحل، ان الزمالك دخل بداية الموسم من غير راعي على قميص الفريق في اول مبارياته، ودي حاجة تخلينا استغرب جدا. بنتكلم على مجلس ادارة نادي الزمالك اللي فيه قامات في الاعمال ومتخصصين في التسويق والدعاية، ان الزمالك لغاية دلوقتي ما فيش راعي على التيشيرت بتاع نادي الزمالك، بس الكلام ان في اتفاقات بتحصل مع راعي ممكن يكون موجود في الزمالك الموسم الجاي. وطبعا يعني فلوس الرعاية على تيشيرت نادي الزمالك دي هتفرق كتير جدا في الازمات المتتالية اللي فيها الزمالك. اخيرا لو هيكون في مدير رياضي في الفترة الجاية، وهيكون حسام الزناتي بنسبة 90%، حسام الزناتي هيكون المدير الرياضي الجديد بالنسبة للزمالك. وكل الأيام اللي فاتت دي كان في مفاوضات وكان في كلام مع حسام الزناتي، اللي يعني ربنا يكون في عونه لو هيكون موجود الفترة الجاية. بنتكلم على مدير رياضي لا حط خطة إعداد بالنسبة للفريق، لا أشرف على صفقات، لا أشرف على مين اللي جاي، طبعا ما فيش حد جاي بالنسبة للزمالك، لا أشرف على مين اللي هيرحل عن نادي الزمالك. حتى كمان فكرة ملاعب التدريب الزمالك غيرها من استاد الكلية الحربية للملعب الفرعي بالنسبة لنادي الدفاع الجوي او استاد الدفاع الجوي. فبنتكلم ان كل دي ملفات هيبقى صعب جدا ان حسام الزناتي يقدر يحط فيها حلول للفترة القادمة، لكن ممكن تبقى فترة معايشة بالنسبة لحسام الزناتي ليحيينا ويحييكوا للموسم القادم. ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك، دقائق قليلة جدا ونستضيف ضيفنا اللي هيشرفنا في مقصورة الاستاد المحلل الفني عمر عبدالله، عشان يتكلم معاه عن كل الحاجات الفنية وغير الفنية اللي تخص الأهلي والزمالك. عايز أعرف رأيكم على 015-595-5006، ابعتوا لنا وقولوا لنا رأيكم في أداء الأهلي والزمالك في أول مبارياتهم في الدوري الموسم ده، ابعتوا لنا وهنقرأ كل الكومنتات بتاعتكم.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2020.

استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حمائي. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنتس. نجوم FM، الراعي لزعل.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد, والحقيقة أنا مبسوط جدا جدا لأن أنا يعني قاعد زي ما بقول لكم كده والله, ومش بفخم ومش بديله كلام أكبر من اللي يستحقه, بس هو واحد من أهم المحللين فعلا, سواء على مستوى الفني ومستوى تحليل الأداء بالنسبة للأندية, مستوى الملعب أو على مستوى الإعلام. واحد الكلام معاه في الكورة بيبقى ممتع لأقصى أقصى درجة. نتمنى إن شاء الله أن أنتوا تستمتعوا معانا. مشرفنا ونورنا المحلل الفني عمر عبد الله. عمر ازيك
3: حبيبي؟ يا هو
2: كله كويس؟
3: والله انا اللي مبسوط معاك.
2: والله انا اكتر فعلا
3: والله, والله يعني الحقيقه, وانا بشكرك على كل الكلام ده يعني.
2: والله فعلا ده اللي تستحقه, وده فعلا دايما بشعر بيه. وعايز اقول لكم ان احنا يعني مره انا وعمر يعني جمعنا قبل كده, كنا يعني جمعنا استوديو قبل كده, وانا بتكلم مع عمر وبقدم عمر وبتاع, فبقول عمر عبد العزيز مش عمر عبد الله. فالمره دي الحمد لله بقول عمر عبد الله
3: مش
2: عمر
3: عبد الله. عايز افكر وعايز افكر.
2: لا تمام تمام المره دي تمام
3: حبيبي. هو
2: كله كويس يا عمر؟
3: الحمد لله زي الفل.
2: طيب نبتدي بقى يعني بالاحداث اللي حاصله وبدايه الدوري, وبنتكلم على مباراه امبارح, بنتكلم على الاهلي والشرقيه ام بي. شفت المباراه ازاي وشفت اداء النادي الاهلي ازاي؟ هل الاداء اللي شفناه من الاهلي والاداء اللي ما يعتبرش افضل اداء بالنسبه للاهلي, هل الاداء ده ليه تبرير, ولا الاهلي دخل فتره اعداد مع مدير فني من بدايه الموسم او من قبل كمان الموسم ما يبتدي بفتره كافيه, فكنا محتاجين نشوف الاهلي افضل من كده؟
3: بص طبعا انت عايز تقول ان هو في تبرير, هو في الكليشيه المعتاده بدايه موسم ومدرب جديد وبتاع, ده معتاد, ده هتقوله هيبقى مقنع جدا. لكن هي الحقيقه ان هو في فتره اعداد, بس خلينا نبقى متفقين ان فترة الاعداد مستحيل تكون مؤشر كامل او مؤشر رئيسي لمستوى اللعيبة, لان في لعيبة بتتألق جدا في المباريات الودية, وفي لعيبة بتتألق جدا في التدريبات, وهو المدرب بعد موسم بيبقى عارف ان ده لعيب تدريبات ولعيب مباريات وده مش لعيب مباريات.
2: هو في فعلا كده؟
3: طبعا طبعا في لعيبه تشوفها في التمرين تقول ده هيطلع نار من بقه, وده لعيب هيكسر الدنيا, ده اول واحد في التشكيل, اول ما الحكم يصفر واحد تاني لا بيختفي من الملعب وقراراته غلط وبيستخبى من زمايله بيتحول. فانت طول فتره الاعداد, طول ما انت بتتفرج على اللعيب ده في التمرين هتلاقيه بيتمرن كويس جدا, هتلاقيه بيحرت الملعب, وهتلاقيه في الماتشات الوديه احسن واحد بينفذ واحسن واحد بيأدي واحسن واحسن واحسن. تيجي تخش في المباريات الرسميه, عشان كده المدير الفني الجديد, هو مش كليشيه والله يا جماعه, بس هي حقيقه, المدير الفني الجديد عايز عدد من المباريات الرسميه يعرف فيها
2: لازم رسميه
3: طبعا لان زي ما بقول اصل الرسميه دي بيخش فيها ايه؟ بيخش فيها منافس باهتمامات المنافس, منافس داخل مهتم ومركز في المباراة, بيخش فيها الضغط العصبي للعيب نفسه, بيعرف يستحمل ضغط عصبي ولا بيعرفش يستحمل ضغط عصبي عشان يطلع قرار سليم, بيدخل فيها معدلات جري مختلفة على المباراة الودية. ففي المباراة الودية ممكن تلعب تبقى مقسم المباراة 60-30, لعيب يلعب 60 دقيقة ويخرج, ففي 60 دقيقة ديك كل حاجة, تيجي في المباراة الرسمية انت عايزه 90 مش هيعرف مش هيديك. فانت بتبقى محتاج عدد من المباريات الرسمية عشان في الاخر اللعيب المدرب يعرف ايه, يعرف مين اللعيب اللي عنده اللي هيعرف يلعب تحت ضغط, ومين اللعيب اللي عنده اللي بيعرف يلعب في مساحة, ومين اللعيب اللي عنده اللي بيعرف يلعب في مساحات ضيقة, ومين اللعيب اللي عنده اللي بيفنش الماتش كويس قوي بس بيبدا الماتش وحش, ومين اللعيب اللي عنده اللي لازم الفرقه اللي قدامه تتعب الاول. بص كل دي تفاصيل واكتر كمان, يعني بقول لك خطوط عريضه. فهو الاهلي مبرر اللي بيحصل طب ليه كمان انا بالنسبه لي مبرر؟ لانه واضح ان في بعض القناعات عند الحسين عموتة هتتغير. والقناعات دي جت منين؟ هو لعب بيها ماتش برشلونه وادى, بس هو بينه وبين نفسه قاعد
2: مش راضي
3: اصلا, وبعدين ده برشلونه فمش مقياس. فانا اللعيبه دي انا شفتها والشكل ده انا شفته في التدريبات وفي الماتشات الوديه, فخلاص انا هكمل بيه, اصلا مش هقيس على برشلونه. اعتقد ان مباراه امبارح لا مقياس, هيبدا يغير نسبيا, ولو ما غيرش
2: في الافراد ولا في طريقه اللعب يا عمر؟
3: لا هو طريقته 4-2-3-1
2: مش هيغير.
3: لا لا لا, لا. وسيبك من الشكل الرقمي اهو, على فكره 4-2-3-1 ممكن تقلب 4-2-4
2: مظبوط
3: عادي, العشر يخش جنب الفيرو تبقى 4-2-3-4-2-4, ممكن واحد من السته والثمانيه يطلع جنب العشر يبقى 4-3-3. فسيبك من الشكل الرقمي, بس هو طريقته 4-2-3-1, هو لعب مع الوداد 4-2-3-1, لعب مع الجزيره 4-2-3-1, لعب مع الاردن 4-2-3-1, فدي طريقته. بس هيغير في الافراد, في انا بشوف ان في عدد من الافراد هم لعيبة كويسة لكن يعني لا، هو محتاج ان هو يبص تاني في الـ في الـ في, الـ في القرارات دي.
2: هل العناصر الموجوده دلوقتي في النادي الاهلي سواء اللي شفناها بشكل اساسي او الموجوده بشكل احتياطي تخدم طريقه الحسين عموته؟
3: طبعا عنده الاهلي عنده اسلحه كتير جدا. عنده بعض النواقص طبعا، يعني الجمهور ممكن يكون شايف، او ممكن احنا نبص ان هو خط الدفاع قلب الدفاع برضو الاثنين اللي بيلعبوا جداد، ما فيش تدعيم كفايه في الحته دي. الظاهرين برضو انت توفيق محمد جه بعد اصابه بالعمري وكريم الدبيس موجود، فانت برضو حاليا بتلعب بكريم فؤاد اصلا. محمد هاني برضو الظهير الايمن انت مش شايف، احمد عيد لسه برضو بعيد شويه، فكافراد موجودين لكن اوفرول هي الطريقه 4-2-3-1 ده ممكن تكون مرسومه على الاهلي. يعني ممكن تكون كمان طريقه الحسين عموته، لان عموته من الحاجات المهمه جدا بالنسبه له، ودي هقولها لك يعني لما اتفرجت عليه وحللته ولما ترجع للماتشين اللي لعبهم، هو عنده دايما كومبينيشن هو بيعمله، ان لازم التسعه ينزل يصنع والعشرة اللي يسجل. دي من ايام الوداد،
2: شبه جون قفشة الثالث
3: بالظبط. مين اللي صنع؟ بن جديده. مين اللي احرز؟ قفشة. التسعة اللي صنع والعشرة اللي سجل. ماتش برشلونة مين اللي صنع؟ بقرار. التسعة مين اللي سجل؟ زيزو. العشرة. فهو عنده الكومبينيشن ده. من ماتش الوداد والأهلي 2017 مين اللي صنع؟ أشرف بن شرقي. مين اللي سجل؟ وليد الكارتي.
2: مزبوط.
3: التسعة اللي صنع والعشرة اللي سجل. فبالتالي هو عنده كومبينيشن كده تكتيكال بيعمله بيشتغل بيه على طول، ولايق على الاهلي. يعني الاهلي تعرف تعملها، ان هو مثلا لو لعبت بن جديده فيرود وبقرار 10 تحتيه ده هيصنع ده وهيلعب عادي جدا، حطيت بن شرقي 10 ده هيصنع ده، يعني هتلاقيها بتحصل كتير وحصلت في ماتش امبارح، ان التسعه هو اللي صنع والعشره هو اللي سجل. فلا الافراد تخدم الطريقه، عنده اجنحه لكن هو لسه انا بشوف ان هي قناعاته الاولى دي مرحله استكشاف مبنيه على فترة الإعداد.
2: طيب هسألك سؤالين، السؤال الأول يخص الصفقتين الأبرز بالنسبة للأهلي، بنتكلم سفيان بن جديدة ومنصف بقرار.
3: أوكي.
2: هل شفت ملامح فنية تقول لك إنهم ممكن يفيدوا الأهلي فترة جاية ولا لسه بدري شوية؟
3: هو لسه طبعا في البداية، لأن دايما يعني في انطباعات كده بتيجي في الأول، ممكن لعيب في الأول يخيب الأمال وبعد كده ينفجر، ممكن لعيب يبقى باين مبشر جاي. جراديشار أول مباراة ليه جاب جونين مثلا يعني قدام بيراميدز، وبعد كده
2: هل شايف إن جراديشار كان يستحق يرحل عن النادي الأهلي؟
3: لا، يستحق فرصة.
2: يستحق فرصة. معاك.
3: أنا كنت حاسس إن هو يستحق، أنا كنت فاكرك هتقول لي يستحق فرصة.
2: لا، يستحق إن هو يرحل، لأن كان في مطالبات كبيرة جدا برحيل جراديشار.
3: أنا كنت شايف إن هو يستحق فرصة. جراديشار ما كانش بالسوء ده، يعني ما كانش سيء. هو بس مشكلة جراديشار انه تقارن مع أسامة أبو علي
2: بالظبط،
3: وأسامة أبو علي فارق قوي. فطول ما انت بتقارن جراديشار بأسامة أبو علي هتظلم جراديشار. لكن جراديشار بدايته مثلا مع الأهلي جاب جونين في أول مباراة، أو جاب جون وتسبب في ضربة جزاء قدام بيراميدز لو تفتكر.
2: مظبوط.
3: لكن في النهاية قالت الظروف ليه مشوه. أنا اللي أقصده إن البدايات مش حكم نهائي يعني. لكن انا الاثنين بالنسبه لي شايفهم مبشرين في حاجات
2: زي
3: تحركات. بن جديده متحرك بشكل ذكي جدا، بيعرف يتحرك، لينك اب ما بين الخطوط اللي هو بيعرف ينزل، يعني التمريره بتاعت امبارح دي مهاجم بيعرف يعمل سكان، لعيب جوه الصندوق عنده تحرك، يعني عنده قدره انه يخلق مساحه ويتحرك فيها. بقرار الناحيه الثانيه برضو انا شايفه ان هو كمهاجم ينزل يقدر يخدم في طريقة الحسين عموتة هتبقى أكتر، لأن هو اللعيب بيعرف يشتغل في المساحات الضيقة والمساحات الواسعة. حتى هو في آخر مباراة امبارح لعبه كجناح، كجناح يمين. مباراة برشلونة أثبتت أنه ممكن مهاجم ينزل ويفضي مساحة للعشرة زي ما عمل لزيزو، استلم ولف عدل وضعية جسمه.
2: كل دي أدوار مهاجم يا عمر، بعيد عن الدور اللي كل الجمهور مستنيه.
3: التهديف.
2: هو التهديف. هل حاسس في حتة التهديف هيجي وقتهم؟
3: عشان كده قلت لك هي البدايات مبشره. يعني بدايات ان الناس دي عندها حاجه، لكن لما تيجي تبص بقى على الكونفرجن ريت احنا ما شفناهمش راحوا بفرص وضيعوها. انا لحد دلوقتي ما شفتش حد فيهم راح، هي واحده امبارح اتلعبت مثلا لبن جديده وراح حاططها ما لحقهاش يعني في اللمسه الاخيره. لكن في المجمل لا، لو بصيت بقى على البروفايل بتاعهم قبل الاهلي لا هم عندهم. يعني خلينا برضو نتفق ان هو لا عندهم، لكن هما الاثنين لعبوا مع الاهلي، كل واحد لعب مباراه تقريبا، يعني مباراه برشلونه شوط وشوط، ومباراه امبارح بقرار لعب شوط كامل وبن جديده نزل جزء، فما تقدرش تحكم عليهم برضو لان الفرص مش كتير. لكن كتحركات لا، اللعيبه مبشره، كلمسه كوره يعني خد بالك هو انت طبعا يعني في لعيب كده الكوره لما تيجي في رجله تحس انها كهربت، دي مش عنده يعني، في سلاسه شويه في التمرير في التحرك وبتاع. لكن فكره التهديف لا محتاجين لا محتاجين نشوفهم عشان نشوف لما بيوصل بيضيع ولا لا
2: أكيد.
3: يعني دي عايزين نشوفها بيوصل قد ايه كمان في المباراه فيبداوا ياخدوا مساحه. عشان كده قلت لك المباريات الوديه مش مقياس قوي
2: معاك.
3: تقدر تبص كده في المباراه الرسميه
2: معاك 100%. قبل ما نروح لفاصل بس هسالك سؤال سريع، مين اللعيبه اللي انت مستني تشوفهم في المرحله الجايه في النادي الاهلي، سواء لعيبه موجوده من المواسم اللي فاتت او من الصفقات الجديده؟
3: بص هو في لعيب بس هو خارج الصوره دلوقتي خالص، كاباكا. انا مستني اشوف انا مستني اشوف كاباكا مع الاهلي، لان كاباكا لعيب كويس قوي، لعيب خط نص ذكي جدا جدا، عنده قدره انه يتحكم في الريتم، يقدر يلعب 8 بشكل كويس جدا ويقدر يلعب 6 بشكل كويس جدا. فكاباكا انا بشوف ان هو لعيب
2: بس ده بعيد عن الصوره تماما.
3: بس انا عشان اشتغلت كمان معاه فانا عارف امكانياته كويس، هو لعيب كويس قوي، انا مستني ان هو ممكن ياخد فرصه. بس في الصفقات الجديده او في اللي موجود دلوقتي لا، انا برضو حابب اشوف الاثنين الفراوده بشكل اكبر، يعني بكرار وبن جديده محتاج اشوفهم بشكل اكبر ومساحه اوسع عشان نقدر فعلا نقول المهاجمين دول في منهم من قد يكون وسام ابو علي الجديد او يتخطى وسام ابو علي، ولا الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لهم.
2: افتكروا اسم كاباكا بدل الجينيس عمر عبد الله، اتكلم عن كاباكا يبقى كاباكا هيبقى ليه دور يمكن ممكن متاخر شويه مع النادي الاهلي، بس واحد من اللعيبه المهمه، وده اللي بيبين قد ايه ان الاهلي كان مصر ان كاباكا يكون موجود في الموسم القادم. لسه مكلمين معاكم في الاستاد في ضيافه يعني عمر عبد الله معانا في الاستوديو، ومستنيين على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لضيفنا اللي مشرفنا النهارده عمر عبد الله. هنتكلم عن الاهلي وهنتكلم كمان عن الزمالك وهنتكلم عن مواضيع مهمه كتير جدا، بنتكلم على صلاح، بنتكلم على مرموش، بنتكلم على حمزه عبد الكريم، الدوريات الأوروبية اللي بادية بشكل كده مش مبين أي حاجة لحد دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
4: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن حزمة عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.
2: وزير الخزانة الأمريكي يعلن أن العقوبات تشمل كيانات ودولا وشركات تتعامل مع النظام الإيراني.
1: رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن طهران لن تخضع وأن الولايات المتحدة هي المطالبة بالالتزام بتعهداتها بموجب بنود مذكرة التفاهم.
2: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس ومناطق بوسط قطاع غزة.
1: الرئيس السيسي يوجه خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية إعداد كوادر مؤهلة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
2: السيسي يوجه بضرورة الالتزام بأن تأتي الامتحانات حصرا من الكتب المدرسية وكتب التقييمات والاختبارات الاسترشادية ذات الصلة.
1: وزير المالية يوضح خلال اجتماعه رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات في مصر.
2: رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يؤكدا على توفر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
1: وزير السياحة والأثار ومحافظ مطروح يتفقدان منافذ منتجات الزيتون والتراث البدوي ويبحثان فكرة إقامة مهرجان لحصاد الزيتون والتراث الشعبي.
2: تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم.
1: دار أوبرا الإسكندرية تفتتح في 3 سبتمبر المقبل موسمها الفني بروائع الفن الجميل.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد عمر عبدالله المحلل الفني. ورقم اخره 4-9 بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منورين الشاشة. عندي سؤال، امتى هنشوف عمر الساعي واحمد رضا في التشكيل؟ انا مع احترامي عموتة مباراة الامس شفت فيه يستر بنفس فكرة في كوكا وطاهر وخط دفاع الاهلي بالكامل لا يصلح تعليق.
2: دي احكام قاطعة.
1: طب امتى نشوف عمر الساعي واحمد رضا؟
2: صعب
1: صعب نشوفهم اصلا.
2: صعب صعب صعب. ممكن رضا شوية، بس اصل رضا بيلعب ستة ومروان ما شاء الله، فصعب. وعشان توظف رضا سنتر باك يعني برضو حس انها بعيده يعني. رغم ان رضا لعب الموسم اللي فات النص تاني مع مع مع البنك الاهلي كان كويس جدا.
1: بالظبط
2: كويس جدا كرقم ستة يعني، لكن في النهايه لا اعتقد ان هو الاثنين صعب يعني، الاثنين صعب ان هم ياخدوا صفه اساسيه في ال في ال في التشكيل ده. خاصه بقى ياسر كده كده هيخش ياخد مكانه في في خط الدفاع، امام هيخش ياخد مكانه في خط النص، فعمر الساعي هتبقى فرصته صعبه، ممكن ياخد دقائق كبديل
1: يعني. ممكن احمد رضا كبديل لمروان
2: عطيه.
1: هو اقرب بديل لمروان عطيه.
2: هو دلوقتي اللي موجود في الاهلي هو السته الوحيد اللي موجود،
1: ولا كباكا مثلا ممكن يكون
2: كباكا موجود. ممكن انا بشوف كباكا 8 اكتر يعني، عشان هو بيزيد، رغم ان هو كباكا في منتخب الشباب كان 6، لكن السنه اللي فاتت مع زيد لعب 8 وكان متالق فيها بشكل كبير جدا، وحتى جاب 5 اهداف في الموسم اللي فات كلاعب 8. ده رقم كويس جدا ما بين دوري ورابطه. فكباكا انا ممكن احسبه شويه على 8، وممكن يبقى رضا بديل مروان، وإمام ما يبقى موجود طبعا في المركز رقم 8.
1: طيب هل جمهور الأهلي قاسي على طاهر وكوكا، ولا يعني هم فعلا ممكن يكون عندهم مشاكل فنية؟
2: لا في هو طاهر وكوكا، لا أنا بشوف أنهم لعيبة مجتهدة، لكن عندهم مشاكل طبعا، في مشاكل. طاهر تحديدا كمان، طاهر لعيب مجتهد جدا ولعيب منفذ جدا، ودايما السؤال اللي بيتبادر لذهن الناس هو ازاي يا جماعه كل مدرب يجي بيلعب، لان هو لعيب ملتزم، لعيب للمدرب بيقوله بيعملوا. لكن الحقيقه ان مش كل المباريات محتاجه طاهر، هي دي الفكره بقى، ان مش كل انواع المباريات تبقى محتاجه طاهر محمد. في مباريات معينه طاهر هو تحس ان هو رقم واحد في المباريات دي. فيعني هي الفكره كلها ان جناح الاهلي بيبقى مطلوب منه شويه كرياتيفيتي. طاهر منفذ بشكل جيد جدا، راجل يقدر بسر قوته او نقطه قوه طاهر الاندفاع البدني والقوه البدنيه، التواجد جوه ال 18، التكمله كمهاجم تاني، انه يلعب بدماغه، كل دي حاجات عند طاهر. لعيب تحولات بشكل كبير جدا، الاهلي نادرا ما يلعب على التحولات، نادرا ما يلعب
1: جلا. وبقى مباراه خارج الارض امام فريق من فرق المستوى الاول في افريقيا.
2: بالظبط، سان داونز، لو تلعب سان داونز طاهر هيبقى مهم جدا، ليه؟ لان مباراه تحولات، فانت ممكن تبقى محتاج طاهر اعتقد يعني ده. هو لعيب كويس ومجتهد وعنده امكانيات، ودايما في ليه مباريات بيتالق فيها، لكن بعض المباريات. كوكا انا بشوف ان كوكا مظلوم، لان كوكا عنده مشاكل، لكن جزء كبير من المشاكل دي ان كوكا لعب في 913 مركز، لعب في كل حاجه يعني، لعب باك ليفت ولعب في نص الملعب ولعب نص ملعب
1: 6 و8
2: ولعب 8 في في 4-3-3 ولعب 6 ولعب 8 في 4-4-2 ولا 4-2-3-1 يعني. الراجل وده طبعا بيشتت اللعيب، وهو كلاعب غصب عنه هيلتزم يعني، هتلعب باك ليفت هيلعب باك ليفت. الراجل ده لدرجه ان في ناس قالت هو ليه ما اتاخدش في منتخب مصر باك ليفت اصلا يعني، الراجل ده لعيب نص ملعب. طب هل حد فاكر هو كوكا اصلا كان 6 ولا 8؟
1: محدش
2: فاكر. طب هو عموته بيعمل حركه يعني، عملها في ماتش برشلونه وعملها في ماتش شرقي انبي، وهو ان بيلعب مروان يعني في الاثنين الدبل بيفوت او الاثنين السته، لعب مروان ناحيه الشمال وكوكا ناحيه اليمين، رغم ان كوكا اشول فبالظبط، فبيبقى عنده مشكله
1: في الظروف دايما مش خدمية.
2: ضده الظروف دايما ضده، زائد طبعا ان في حاجات بتتبروز بقى، زي مثلا الهدف امبارح
1: يعني، تشتيت الغلط وتردد بجون.
2: خد بالك انت ممكن تشوفها يعني، هي مش ممكن، هي تشتيت غلط بس هي ليها حاجات كتير سبب تشتيت غلط. وعي بالمكان، وعي بالمنافس، القرار، التحضير، الاسكان، كل الحاجات دي كلها بتبقى محتاجه. فعشان كده لما تيجي تقول ان كوكا عنده شويه مشاكل، عنده شويه مشاكل لازم يشتغل عليها، بجانب ان هو يستقر في مكان كده ويلعب فيه فتره عشان يقدر يأدي.
1: طيب لو قلنا جمهور الاهلي قاسي على الثنائي بنسبه كام في الميه؟
2: قاسي على الثنائي بنسبه كام في الميه؟ كلما زادت النسبه كلما كان اللعيبه معذورين، صح كده؟
1: بالظبط كده،
2: يعني 50%.
1: 50% ماشي. سؤال سريع برضه عن النادي الاهلي، تتوقع الموسم ده هيكون موسم مين في تشكيله الاهلي؟
2: موسمين في تشكيلة النادي الأهلي. بص اللي هيلعب رقم 10 مع حسين عموتة اللي بيلعب رقم 10
1: اللي هيتثبت رقم 10 وتتوقع مين اللي هيتثبت رقم 10 عنده المقاومات دي؟
2: أعتقد في يعني مع مستقبل الموسم يا منصف بقرار تحت بن جديدة وزيزو هيرجع وينج رايت يا إمام عاشور هيلعب 10.
1: وتتوقع ان امام عاشور يكون
2: لو لعب 10 مع في طريقه عموته هيبقى دايما اللاعب رقم 10 مع حسين عموته متالق.
1: بمناسبه امام عاشور كنت شايف ان رحيل امام عاشور هو الحل بالنسبه للنادي الاهلي ولا بقائه؟ ويعني في ارهاق في التجديد بتاعه بس انا جدد عقده في الاخر.
2: لا جدد عقده في الاخر حتى المفاوضات دايما بتاخد اخد ورد، لكن لما يبقى عندك لاعب بقيمه امام عاشور فنان خد بالك اداره اللعيب انضباطيا دي مسؤوليتك مش مسؤوليه اللعيب. يعني هو حتى لا انا دلوقتي لعيب جامد جدا بس عندي شويه حاجات بقى فبحب اخرج مين اللي هيدير الموضوع ده؟ النادي، اداره النادي. فاداره اللاعب انضباطيا دي مسؤوليتك انت، لكن هو كلاعب مهم ولا مش مهم؟ لا هو لعيب مهم طبعا.
1: لا بديل عنه؟
2: انا ما بحبش كلمه لا بديل دي. يعني انا طول عمري ما بحبش على اي لعيب تحديدا في مصر، يعني لان الفوارق مش كبيره. بس هو خلينا نقول ان هو حاليا امام فارق بس لا بديل. لا انت ممكن تجيب اي لعيب في مصر هيقعد هتدي بديله فتره من الوقت ومن الثقه هيطلق. لان بالمناسبه هو امام اصلا لما ظهر مع باتريس كارتيرون وهو اول ما بدأ كان بديل لفرجاني ساسي.
1: لفرجاني ساسي لما راح
2: وكان ساعتها فرجاني ساسي لا بديل عنه.
1: مظبوط.
2: فامام عوض وانفجر وبقى
1: وبروفايل مختلف.
2: بروفايل مختلف.
1: وجود امام يدي افضليه للاهلي شويه عن الزمالك وبيراميدز؟
2: طبعا يا يعني الزمالك تحديدا. بيراميدز برضو عنده سكواد قوي جدا تحديدا كمان في خط النص، لكن عن الزمالك طبعا امام يفرق. طبعا يفرق.
1: هسألك اللينك جاي بقى عن يعني تشكيل مختلط كده اهلي وزمالك ونشوف كم واحد من الاهلي وكم واحد من الزمالك لسه مكملين معاك، والكلام الممتع جدا جدا مع عمر عبد الله المحلل الفني وضيفنا اللي مشرفنا في مقصورة الاستاد 015-5955-1006. ابعتوا لنا وقولوا لنا كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لعمر عبد الله ضيفنا النهارده لسه مكملين معاكم في الاستاد.
3: نجوم اف ام. تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى
4: مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مره تانية في الاستاد ولسه في ضيافتنا عمر عبد الله المحلل الفني اللي جاي له سؤال من رقم اخره 24 بيقول امتى هنشوف صفقات الاهلي الجديده. عمر رد، هل حسين الشحات هيكون ليه دور؟ ومن وجهه نظرك مين حارس الاول للاهلي؟ انا شايف ان هو هيكون محمد الشناوي، رايك ايه؟ في ضحكه كده.
3: حسين الشحات هيبقى له دور. حسين الشحات هيبقى له دور
2: كبديل، ولا ممكن يبقى اساسي في اوقات
3: الموسم؟ ممكن يبقى اساسي. يعني ممكن مع الموسم متوالي المباريات حسين ممكن ياخد مباريات اساسي. طبعا لعيب عنده خبرات كبيره جدا.
2: مظبوط.
3: ولعيب هيبقى مطلوب برضو في طريقه لعب عموته، سواء كجناح او كعشرة كمان، حتى لو لعب كعشرة فحسين ممكن
2: بالنسبه لحراس مرمى الاهلي.
3: يعني ده سؤال صعب جدا لان الاثنين بصراحه ماسكين فورمه كويس. يعني شوبير بعد ما رجع من كاس العالم ماتش برشلونه يعني كان في شويه حاجات في البيلد اب والتعامل بالكوره. شناوي تصدى لضربه جزاء، لكن خلينا نقول وفقا للاستمراريه والمستوى اللي مقدمه مصطفى شوبير من الموسم الماضي، المباريات اللي شارك فيها بكاس العالم، اعتقد ان مصطفى شوبير هو الحارس الاول.
2: طيب نروح للزمالك بقى ومستوى مباراه الاتحاد اول مباراه في الدوري، هل المستوى يقلق جمهوره ولا ده المتوقع مع تاخر فتره الاعداد والظروف اللي فيها فرقه الزمالك؟
3: انت جاوبت.
2: يعني نسال سؤال تاني، نساله صيغه ثانيه. هل أداء الزمالك متوقع؟
3: طبعا.
2: طيب بيقلق؟ ولا ممكن الزمالك يتدارك الموقف اللي فاضل من الموسم؟
3: أقول لك أنا شفتها إزاي.
2: فضل.
3: أولا مباراة الاتحاد الشوط الأولاني الزمالك قدم أفضل مما أنا كنت متوقع.
2: فعلا.
3: أنا كنت متوقع فريق منهار بدنيا بعد الدقيقة 20-25، لأن أنت فريق اتجمع من 3 أسابيع أو من 4 أسابيع، عمل فترة إعداد 3 أسابيع، 3 مباريات فقط ودية مع فريق الاتحاد السكندري. هو جايب ما يقرب من 22 لعيب، 22 صفقة، لكن بقاله 6-7 أسابيع بيعمل فترة إعداد، فعلى الأقل اللعيبة دي اشتغلت مع بعض، يعني بدنيا هتبقى واقفة على رجليها. فالزمالك في الشوط الأولاني قدم شوط أنا بشوف إن هو فوق التوقعات، لكن في الشوط الثاني كان يعني باين جدا الانهيار البدني، وده لو جبت ساحر مش هيعرف يعمل، مش مستحيل. احنا لحد النهارده بنشوف لامين يامال فاهم، توب كلاس المستوى في الكوره، لسه مش فت من اصابه في كاس العالم. فاحنا احنا شايفين ان هو في توابع، ان هو ما كانش جاهز في كاس العالم ولعب وهو مش مصاب، مش سليم 100% او مش جاهز، يعني سليم طبيا بس مش جاهز بدنيا. لحد النهارده في مباراه ال جي برشلونه بيكسب 5 ولامين بيتغير في الدقيقه 70. فده منطقي جدا الانهيار البدني اللي حصل في الشوط الثاني. بس اللي يقلق بقى ايه، او اللي يقلق جمهور الزمالك في رايي انا، مش الانهيار البدني، لان كده هيجي في مرحله هتوصل فيها هتبقى زيك زي الباقيين، وهم خلاص عملوا فتره اعدادهم وانت جيت متاخر، بس هتوصل في حته من الموسم هتوصل لنفس الليفل، هو مش هيعدوك لان ده الماكسيمم وانت هتوصل للماكسيمم. هي يعني المشكله في التغييرات. انا لما ببص مع كامل الاحترام لكل اللعيبه اللي نزل، لا الزمالك عنده مشكله حقيقيه في القايمه.
2: مراكز ايه بالذات؟
3: لا حتى لو عندك المراكز اللي انت فيها لعيبه كويسه في الملعب ملهاش بديل، يعني السنتر باكين اسماعيل والوينج كويسين جدا، مين البديل؟ هيبقى عندك مشكله.
2: السيد اسامه بقى من شباب النادي،
3: هيبقى عندك مشكله.
2: احمد حسام
3: اصابه طويله جدا. انا هنا لا اقلل من اللعيبه اللي بره، لكن عشان بس يبقى ليهم كل
2: مستوى جاهزيه الفريق ممكن ينافس على الدوري.
3: بالظبط. العمق السكواد لا، الموضوع بعيد. هو مين اللي حسم مباراه الاهلي امبارح؟ تغييرات.
2: مظبوط.
3: حتى لو انت بتشوف ان اللعيبه دي مستواها قل وبعد والسن كبر، لكن لما تيجي تحتاجهم في 10 دقائق في ربع ساعه هم هيكسبوك، هيغيروا لك المباراه، سواء كان قفشه، حسين الشحات، بن جديده لما نزل كلاعب جديد، لا في كذا حاجه، علي محمود لما نزل ولعب في جنب مروان عطيه فزود الاختراقات الطوليه شويه. يعني في الاخر في المدرب بالظبط بيبص على الدكه بيلاقي حل واثنين وثلاثه ويبدا يتكلم مع المساعدين بتوعه. لا انا ما شفتش ده في الزمالك مع كامل الاحترام. ممكن يبقى عنده لعيبه تبدا، يعني ممكن تجمع ال11 وتبدا، بس مش هتعرف تعمل تغيير.
2: طب ده يخلي فرص الزمالك في الفوز او المنافسه على الدوري صعبه جدا.
3: خلينا نقول حاجه، بالورقه والقلم الزمالك ما يكسبش دوري السنه اللي فاتت اصلا. ورقه وقلم، فانت بنفس الورقه والقلم الزمالك بعيد. لكن هل الزمالك بقى كنادي وكفرقه بيمشي بالورقه والقلم؟
2: مستحيل.
3: بس خلاص. فانا ما اقدرش اشيله من المعادله. نادي بالجماهيرية دي، بالدعم ده، يعني بالدفعة اللي هو بياخدها على مدار الموسم، ما تعرفش برضو نتائج المنافسين ايه، فما تقدرش تستبعده. لكن لو هتحط نسب مئوية ما بينه وما بين المنافسين على اللقب،
2: تبقى كام بقى لو اهلي زمالك بيراميدز؟
3: يعني خلينا نقول ان يعني انا مش عايز جمهور الزمالك يزعل مني يعني، بس يعني النسبه بالنسبه للظروف الحاليه لفريق الزمالك تتويج بالدوري لا تزيدش عن 20%.
2: 20% وممكن 40 للاهلي وبيراميدز. طيب لو الزمالك حل مشكله عبد الله السعيد وبزيره، هل الامور ممكن تتحسن كتير عن كده؟
3: هتحسن نسبيا لانك هتزود 2 لعيبه كويسين جوه ال 11 برضو، بس ستيل برضو عندك مشكله في الدكه. الدكة مهمة جدا يا جماعة، مش كليشيهات ومش كلام واي حد هيتفرج وهيبص يعني مثلا بي اس جي، باريس سان جيرمان، ليه بطل تشامبيونز ليج سنتين ورا بعض؟
2: عشان دك،
3: عشان هو عنده فريق بيلعب في الدوري ومريح كل الناس تشامبيونز ليج، فلما بيروح يلعب تشامبيونز ليج بيبقى عنده اللعيبة الجامدة جدا الكبار اساسيين، والناس اللي رجليها في الملعب في الدوري اعدلوا على الدكه، فعادي جدا ان انت تلعب كفارات سخيليا وبعد كده تلعب دوي وبعد كده تلعب باركولا وبعد كده كل دول في مركز واحد، الناحيه الثانيه هتلعب ديمبلي وبعد كده هتلعب في نص الملعب عندك فابيان رويز وعندك فيتينيا وعندك جواو نيفيت،
2: عندك اختيارات
3: مش
2: كتيره
3: مرعبه ففي دكه، فما تستهونش بكلمه الدكه دي، لان احنا عندنا انطباع ان لعيب الدكه ده لعيب قليل، اي حد يقعد على الدكه، لا مش اي حد بالعكس، ده اللي هيحل لي كل حاجه، ده اللي انا لما بقى الدنيا هتعقرب هو ده المفتاح، هو ده الحل.
2: هتتحسن نسبيا،
3: تتحسن نسبيا على صعيد التشكيله الاساسيه طبعا قطعا، بيزيرا وعبد الله السعيد اضافات ما حدش يقدر ينكرها يعني.
2: بس هتزال لسه عندك المشكله بتاعه عمق القائم
3: بالظبط طبعا، لو عبد الله السعيد اتغير، لو طبعا عشان عامل السن كمان برضو بادئ فتره اعداد متاخر، فممكن على اللونج تيرم طبعا على اللونج تيرم في الموسم ممكن تاثر عليه، لكنه اضافه طبعا في ال11 طبعا لعيب كبير يعني. طيب انا ما اعرفش انت قلت بتزيره ليه اصلا في الليله دي، بس تمام يعني.
2: راجل قاعد على تيك توك يعني عمال بيخش في تحديات، نتمنى نشوفه يعني ربنا يكرمه كده ويعقل، بس
3: واضح انه عمل شيفت كارير. يعني
2: طيب لو جينا بقى سألنا على المباراة القادمة قدام البنك الأهلي، فرقة محترمة جدا، مدير فني قوي جدا كابتن أيمن الرمادي، لو الزمالك تعثر أمام البنك الأهلي، هل أنت من وجهة نظرك شايف أن الزمالك لازم يروح لخيار تاني عن كابتن معتمد جمال، ولا كابتن معتمد جمال مش هو المشكلة ممكن يكون كمان جزء من حلها؟
3: لا ده هو الحل الوحيد
2: فعلا،
3: مش جزء، هو الحل الوحيد للفرقة كابتن معتمد جمال.
2: عايز شايف أن كابتن معتمد جمال يقدر يضيف للفرقة اللي موجودة في نادي الزمالك ويحولها تبقى فرقة منافسة؟
3: على أقل تقدير، على أقل تقدير لو ما قدرش يضيف، هو هيحافظ على الفريق اللي هو عمله وخد بيه الدوري السنة فاتت ووصل بنهائي الكونفدرالية. عايز أقول لك إن جزء كبير جدا، وده أنا لما كنت بتفرج على المباراة، جزء كبير جدا من مفاجأتي في الشوط الأولاني هو إن كابتن معتمد جمال هو اللي مكمل.
2: فعلا
3: أنا أعتقد إن لو كان مدرب جديد كان ممكن يجيب لعيب من الشرق ولعيب من الغرب، لأن هو لسه متفرج عليهم من 3 أسابيع فتلاقي الدنيا فكت، لكن كابتن معتمد عمل إيه؟ هو حافظ على نفس أفكاره، فظهر الفريق أكثر صلابة وأكثر تماسكا، فعادي بقى في أدم كايد بيلعب في نص الملعب مع محمد شحاتة مع فتوح، تركيبة لعبة السنة اللي فاتت فمش غريبة، وهو عارفهم وهم عارفينه، كان في بنتايج موجود، كان في عداي الدباغ، كان في ناصر منسي، كان في أحمد شريف، لكن ما تضمنش لو مدرب جديد جه ممكن يكون أفضل فنيا ما عنديش مشكلة، سي في أعلى، لكن على ما هيتعرف على إمكانيات اللعيبة دي في الظروف دي الموضوع ممكن يكون
2: ياخد وقت كبير
3: يفرض بقى. لكن كابتن معتمد عشان عارف اللعيبة دي وشغال مع اللعيبة دي، فهو قدر إن هو يبدأ بداية متماسكة نسبيا. أنا عارف إن التعادل مخيب لجمهور الزمالك لأنه هو عايز ينافس على الدوري، خاصة إن الأهلي كسب وبيراميدز كسب، بس برضو جمهور الزمالك على قد ما هو عاطفي جدا جدا في مساندته الفريق، وعلى قد ما هو عقلاني وعارف إن الظروف صعبة، فلا أنا شايف إن كابتن معتمد جمال هو جزء كبير جدا جدا من الحل. أنا بقول أنا في رأيي أنا هو الحل الوحيد. أي مدير فني تاني هيجي مش هيعمل أحسن من الكابتن معتمد بيعمله. ما في الأول وفي الآخر المدرب عايز أدوات يا هوبا، عايز حاجة.
2: بذكر الأدوات بقى، إيه اللي ممكن كابتن معتمد جمال يعني نتكلم على أفراد دلوقتي في الفترة الجاية إن كابتن معتمد جمال يبتدي يعتمد عليهم أو يغير من أدوارهم بحيث إن مستوى الزمالك يعلى الفترة الجاية؟
3: هو في الأول وفي الآخر إحنا بنتكلم على عدد محدود جدا من اللعيبة، والباقي لعيبة صغيرة أو لعيبة موجودة ممكن تشارك كبدلة أو كمساعدة يعني، لكن أنا بشوف إن ممكن في مستقبل يعني الفترة اللي تألق فيها الزمالك جدا مع كابتن معتمد جمال وقدر ان هو يعدي مرحلة عنق الزجاجة ما بعد كابتن احمد عبد الرؤوف لحد ما وصل ان هو بينافس
2: باللعيبة الشباب
3: كانت بلعبة، وكان لما قفل الملعب شوية الأدوار اتغيرت، حتى بيتزرع عشرة وقبل ليه لأنه عنده مشكلة في الأجنحة، فما بقاش يلجأ قوي للأجنحة بقى يلجأ للأظهرة، فقفل الملعب شوية. هو مباراة الاتحاد أول امبارح لا هو كان فاتح أو يعني المباراة الاتحاد الأولى كان فاتح الملعب شوية، كان عايز يلعب بأجنحة، كان حاطط لعيبة بمواصفات هو ممكن مع مستقبل الموسم يبدأ يرجع تاني يقفل، لأنه عشان يعوض عدم اللعب بأجنحة ما يوظفش أي حد جناح، لا ممكن يلعب بيهم انسايد شويه، يلعب باتنين دبلتين تحت الفرويد، جناحات يدي حريه للجناحات شويه، ففي لعيبه هو ممكن يعيد استخدامها بشكل تاني، يعني يوظفها بشكل تاني، خاصه لو عبد الله السعيد بقى متواجد هو كده كده لعيب عمق، فهتضطر ان يبقى محور لعبك في العمق، حتى بيتزيرا اللي كان بيفتح الملعب مش تشتغل عليك جناح هو مش موجود، فانت هتضطر برضو تروح لحته العمق دي. ممكن يطلع حد من من الشباب الصغيرين، محمد حمد الناس بتتكلم عليه كويس جدا كلاعب شاب،
2: مظبوط.
3: محمد سيد احنا شفناه لعيب واعد جدا، فلا في ممكن لعيبه تطلع تدي او تضفي اضافه للفريق الزمالك، لكن في النهايه هو هتبقى نفس افكار كابتن معتمد جمال اللي هو ممكن يغير فيها بس شويه عشان عنده قصور في بعض المراكز.
2: طيب بما انك من خبراء الدوري المصري هسالك ثلاث اسئله سريعه جدا وتجاوب لي عليهم كده بردود سريعه. اول حاجه، مين النادي او الانديه اللي نبص عليها في الدوري الموسم الجاي او الموسم ده؟
3: الانديه اللي احنا ممكن نبص عليها في الموسم ده اعتقد ان في اكتر من نادي، زد ممكن تبص عليه، زد مع كابتن محمد شوقي، زد طبعا مع كابتن محمد شوقي، سيراميكا رغم
2: التعثر في اول
3: مباراه، لان برضه التعثر كان له ظروف وضربات جزاء ضايعه وحاجات كده وهدف اخر الثواني.
2: زد وسيراميكا. تمام. مين اللعيبه اللي نبص عليها للموسم الجاي؟
3: لا ده كتير، في كتير. يعني في كتير،
2: يعني نقول يعني لعيبه بره الاهلي والزمالك
3: وبيراميدز. يعني مثلا انا هقول لك يعني ممكن ابدا بزد عشان اشتغلت معاهم. مصطفى ميسي لعيب كويس جدا جدا، ولعيب عنده مهارات كويسه جدا في المساحات الضيقه. احمد صغيري في زد برضه لعيب نص ملعب كويس جدا جدا. عمرو قلاوه في سيراميكا انا بشوف ان هو لعيب كويس جدا في سيراميكا. انا بيعجبني جدا ادهم حامد بتروجيت،
2: لعيب نص ملعب طبعا، واحد من اللعيبه الجامده جدا وكان قريب من الاهلي في وقت من الاوقات،
3: بروفايل لعيب وسط ملعب طول بعرض بيكمل جوه ال 18، لعيب كويس جدا. في علي سليمان في المصري، ده لعيب ترانزيشن كهرباء اسماعيليه بالظبط، ترانزيشنز لعيب مميز جدا في مميز جدا في التحولات. في طبعا محمد عصام لاعب انبي، الانبي شرقيه انبي يعني، اللي لعب قدام الاهلي لعيب كويس برضه، واضح ان هو بالظبط، واضح ان هو لعيب بوتنشال، عنده امكانيات كويسه. لا في لعيبه كتير يعني
2: والله، احنا قلنا لسه احنا بنتكلم على 6-7 لعيبه كده عمر عبد الله بيتكلم عليهم، واتفرجوا على اللعيبه دول هيعملوا ايه. سؤال اخير قبل ما نروح لفاصل،
3: يلا
2: عايز تشكيله مختلطه من الاهلي والزمالك بالتشكيلتين الحاليين للاهلي والزمالك، ابتداء من حراسه المرمى لغايه خط الهجوم. هتلعب بخطه ايه؟ 4-3-3؟
3: العب 4-3-3 4-2-3-1 يعني، مش
2: اللي انت عايزه. 4-3-3 يلا بينا.
3: ماشي.
2: حراسه المرمى
3: مصطفى شوبير.
2: طيب خط الدفاع باك يمين
3: محمد هاني.
2: اتنين مساكين
3: محمد اسماعيل وياسر ابراهيم.
2: وياسر. طيب باك شمال
3: بنتايك.
2: طيب نص الملعب
3: مروان عطية محمد شحاتة إمام عاشور.
2: خط الهجوم جناحين ومهاجم.
3: طبعا ما شفتش بن جديد وبقرار قوي عشان هحط عداي الدباغ بس دون السنة اللي فاتت يعني.
2: تمام.
3: عداي سترايكر كويس، والجناحين هحط زيزو وبن شرقي.
2: زيزو وبن شرقي بنتكلم على هقول لك حالا 7 اهلي و4 زمالك. دي تشكيله عمر عبد الله، ويا جماعه باكد لكم تاني عمر عبد الله محايد اهلي وزمالك، ومحايد في الكره العالميه ريال مدريد وبرشلونه عشان هنسال عليهم، عشان بس كل الناس اللي بتسمعنا تبقى عارفه ان الاراء دي اراء فنيه بحته ملهاش اي دعوه باي انتماء. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وابعتوا لنا على 015 595 1006، ابعتوا لنا الاسئله اللي عايزين تسالوها بيعملوها لعمر عبد الله سواء بالنسبه للاهلي او الزمالك او محمد صلاح او عمر مرموش او حمزه عبد الكريم. لينك جاي ده هيبقى لينك عالمي بقى، مش عالمي اللي هو هيبقى حلو قوي يعني، هيبقى عالمي عن الكره العالميه
3: ان شاء الله
2: يبقى عالمي يعني، بس هو عن الكره العالميه. هنسال فيه عن كل لعبتنا المحترفين وعن كل الدوريات الاوروبيه اللي بدات بالفعل من ايام قليله. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

ليلة استثنائية تجمعنا مع الميجا ستار محمد حمائي في بورتو جراندي قلب مدينة العالمين الجديدة يوم الجمعة 28 أغسطس. موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي صيف 2026.

0: استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني حماقي. التذاكر متاحة الآن على تيكت مارشي. عامر جروب مستنيكو في بورتو جراندي، قلب العالمين الجديدة. ميوزيك سامر فيستيفال، تنظيم كرافت ميديا وأمازون انترتينمنت. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا المحلل الفني عمر عبد الله. رقم اخره 4-5 بيقول تحياتي لكابتن عمر عبد الله، انا من اشد المعجبين بيه، ارجوك تبلغوا سلامي واساله ليه مقل الفترة دي في الظهور، وحشنا جدا. مقل ليه؟
3: لا مش مقل ولا حاجة، احنا اجازة بس الفترة.
2: والله يعني
3: حبيبي والله
2: جمهورك بيوحشك والله يعني انت بتوحش. طيب نتكلم بقى عن حمزة عبد الكريم، 6 شهور حلم حياته كلها بتتغير من قطاع الشباب في النادي الأهلي، ان هو موجود مع برشلونة، سبحان الله الظروف تخدم وان ما يكونش فيه مهاجم بشكل أساسي مع برشلونة، يكون موجود فترة الإعداد يسجل فيها أهداف، بنتكلم على 4 أهداف في فترة الإعداد. كل ده بالنسبة لحمزة عبد الكريم يعني حلم بالنسبة له. أنت شايف الأفضل بالنسبة لحمزة عبد الكريم دلوقتي إن هو يكمل في برشلونة ويستنى فرصة، سواء جه مهاجم لبرشلونة في الأيام القليلة لغاية غلق الانتقالات أو لأ، ولا يطلع إعارة ويرجع أجهز لبرشلونة بعد كده؟
3: لا أنا شايف إن هو الموسم ده لازم يكمل في برشلونة، الموسم ده تحديدا. يعني ممكن أقول لك على حاجة، يطلع إعارة السنة الجاية.
2: فعلا؟ اشمعنى الموسم ده؟
3: أقول لك ليه، لأن هو حمزة في مرحلة التأسيس، كده كده مش هلعب فلسطين مع برشلونه غير دقايق. مع امبارح برشلونه كسبان 5 وهانز فليك ما فكرش.
2: هل ده كان منطقي ان يعني إلشي 5-0 عندك مهاجم كان متالق في فتره الاعداد ان هو ما يشاركش في ولا دقيقه في المباراه؟
3: يعني هو هانز فليك ممكن يكون عنده عايز يدخل كانسيلو اكتر، لان كانسيلو ما لعبش خالص فتره الاعداد معاهم، كان في وجه قبل مباراه الاهلي بتاعت خوان جامبر ما فيش بيوم او يومين يعني، فكان ممكن ان هو عايز يدخل كانسيلو اكتر في المباراه على اعتبار ان حمزه شارك معاه في فترة الاعداد. ده ممكن ده تفكير، لكن في المجمل انا بتكلم في فكرة ان حمزة عبد الكريم كده كده مش هيشارك بشكل اساسي مع برشلونة خالص، فمش هتحرق. فانا انا يعني بشوف كرأي شخصي ان حمزة يتعلم يفضل في الفريق البي مع برشلونة وهو بيطلع لهانز فليك احسن بكتير ما يروح فريق تاني ويقعد، لان هو برضو فكرة انت عايز لعيب يروح بره يطلع بره ليه؟ عشان يشارك.
2: بالظبط،
3: لعيب اول مرة يحط رجله في اوروبا صعب ان هو يشارك في اي فريق بره مرة واحدة،
2: حتى لو كان في مستوى اقل شويه، سواء الدوريات الاوروبيه الكبيره مثلا في درجه تانية او في دوريات بره الدوريات الخمسه الكبار.
3: طيب هل الافضل ان هو يشتغل مع فرقه برشلونه بي اللي هي بتاخد نفس الشغل بتاع الفريق الاساسي لبرشلونه ويفضل يتدرب معاهم ويطلع مع الفريق الاول تحت عين هانز فليك وياخد كل الاجواء بتاعه برشلونه، ولا يروح يتمرن مع فريق في دوري الدرجه التانية الاسباني ويشارك يا ما يشاركش يا يا يا يا الكلام ده كله؟ انا شايف ان هو لا، السنه دي كمل في برشلونه، كمل خد اجواء برشلونه، انت ما عادش غير 6-7 شهور بس في برشلونه. المشاركه مع برشلونه بي مش حاجه وحشه خالص. بالعكس حمزه هو اللي عمل شورت كات لاحلامنا ان هو يبقى مع الفريق الاول على طول. بس هو لسه عايزين نقول ان حمزه بيتعلم، حمزه طالع من افريقيا مباشره يا جماعه لبرشلونه. وفي نقطه الناس غفلاها، حمزه ما لعبش اصلا فريق اول.
2: مظبوط،
3: فما ينفعش اول درجه اولى في حياته تبقى برشلونه، يعني اول حاجه فيرست تيم
2: حاجه حصلتش في الكوكب
3: خالص، اول فيرست تيم ليك في حياتك برشلونه وانت ما لعبتش اصلا فريق اول في الاهلي. فلا الموضوع بعيد، فاحنا مش عايزين نحرقه، انا مش عايز احرق حمزه خالص. بالعكس ما تقارنوش بفتره صلاح، لان صلاح لعب فريق اول مع المقاولين ولعب كاس عالم للشباب مع منتخب مصر وراح بازل
2: معاك،
3: فالحضانه
2: فتدرج التدرج الطبيعي،
3: الحضانه كانت بازل. لكن انا لو خدت حمزه النهارده طلعته اعاره من برشلونه وديته إلشي اللي هو كان بيلعب امبارح ده، هل هو هيشارك بالشكل اللي يخلي حمزه يتطور؟ هل مثلا منافسه إلشي على الهروب من الهبوط هتساعده انه يتطور، ولا هتبقى الدنيا من الكهرباء وممكن يجيبوا له بقى فيرو التاني في يناير يقعده؟ لا انا حسبتي ايه في الاخر يا هوبا؟ قاعده بقاعده اقعد في برشلونه
2: معاك،
3: يعني طالما كده كده دكه لا اقعد في برشلونه، اقعد في برشلونه وينزل فريق بيه يلعب ماتشاتك، واطلع الفريق الاول اتمرن مع هانز فليك تاخد 10 دقائق في ربع ساعه في 5 دقائق في 10 دقائق عادي، هم دول اللي احنا عايزينهم من الموسم الاولاني. حمزه عبد الكريم لو شارك في 10% من مباريات الموسم ده
2: يعتبر انجاز
3: طبعا
2: انجاز كبير طبعاً. وتطور كبير جدا بالنسبه لحمزه عبد
3: الكريم. للاعيب ما لعبش غير مباراتين مع الفريق الاول للنادي الاهلي في كاس الرابطه يعني بص العنوان قد ايه. لما يلعب 10% من ماتشات برشلونه اللي هي ممكن توصل ل 50 مباراه يلعب 5 6 7 ماتشات مع برشلونه فيرست تيم, لا ده انجاز يا جماعه. ما تحسبهاش ان هو ده راح برشلونه يلا العب لا.
2: طب وتعامل كابتن حسام حسن مع حمزه في المنتخب, هل شايف يعتمد عليه بشكل اساسي هيساعد في تطوره, ولا شايف نفس القصه برضو ان هو يبقى موجود بس يعني مش بشكل اساسي قوي عشان يكتسب خبرات؟
3: لا ما اعتقدش انه هيبقى اساسي قوي.
2: انت شايف الاحسن
3: الاحسن هو يفضل على نفس السيستم. احنا بنتكلم على لعيب 18 سنه, 18 سنه في اوروبا مش صغير, 18 سنه في اوروبا مش صغير, بس لما يبقى اصلا متعلم ومتربي في اوروبا واخد كوره اوروبا. لكن احنا بنتكلم على لعيب جاي من افريقيا, الزرعة نفسها في أفريقيا, فأنه يطلع أوروبا في شيفت لازم هو يتعود عليه, هياخد له على الأقل موسم, هياخد له على الأقل سنة, فده لازم حمزة يمر بيه عشان ما يتحرقش, عشان ما تبقاش الضغوط أكبر من الإمكانيات. وهنا أنا بتكلمش عن الإمكانيات الفنية, بتكلم عن الإمكانيات الفنية والإمكانيات الذهنية والإمكانيات البدنية. لعب في برشلونة مرعب, ليفل مرعب, فلا يبقى هو واحدة واحدة. وفي نفس الوقت بما أنه هو في برشلونة لسه في مرحلة البناء, يبقى في منتخب مصر برضو لسه في مرحلة البناء, عادي يجي المعسكرات ويشارك زي ما كان بيشارك في كاس العالم في 10 دقائق في ربع ساعة. أنا بالنسبة لي حمزة عبد الكريم بروجكت منتخب مصر كاس أمم أفريقية 28
2: مش 27,
3: لأن في 28 ما قعدش أدور على فرود لا, لكن 27 إحنا عندنا الفرقة اللي لسه لعبة 26 ما حدش هيعجز في سنة يعني فيلعبوا عادي ما فيش مشكلة. لكن 28 ممكن يبقى عندي فيها مشكلة شوية, فيبقى حمزة خلاص استوى اقدر اخد الاستيب دي. هو اهم حاجة في الكرة التدرج اهو, لان تك تك دي من واحد لعشرة السبع تمن درجات اللي انت هتنطهم دول هتوقعهم,
2: ممكن يأخروك كمان عن الخطوة اللي كنت فيه.
3: بص هتنط سبع درجات او سبع سلمات مرة واحدة هتوقعهم كده هتقعهم
2: ان شاء الله باذن الله.
3: لا ان شاء الله بإذن, عشان كده انا عايزه يتدرج ان شاء الله باذن الله.
2: اظن كمان والده بيدير الموضوع ده بشكل جيد,
3: وهو كلاعب وهو كشخص
2: عنده
3: وعي, عنده هو هادي جدا جدا, وده شيء مهم جدا. ربنا خالص ربنا يديم عليه بس نعمه الاتزان, ويدرك اللي هو فيه وما يستعجلش, ويعرف انه كده كده دوره جاي, ويعرف انه كل تمرينه بيتمرنها مع الفريق الاول في برشلونه هي خبرات بتضيف له, ويعرف ان اوناي امري كان بيقول كلمه مهمه جدا, كان بيقول التدريب يساوي حياه. التمرينه دي اللي انت بتأدي فيها كل حاجه هي حياتك, لان بالنسبه لنا كمدرب هاخد انطباعي عنك من التمرينه دي, فممكن التمرينه دي تغير حياتك لما تنزل تلعب مباراه كبيره وتتالق فيها. فحمزه طيب. لازم يدرك ده.
2: طيب نتكلم عن صلاح, بدايه جيده بالنسبه لصلاح, يعني في تالق من صلاح, بنتكلم سجل 4 أهداف يعني في منهم 2 اتلغوا, بدايه جيده في الدوري التركي. هل حاسس ان صلاح ممكن يكون ندم شويه لما شاف مستوى ترابزون سبور؟ يعني حتى لو ان في صفقات, بنتكلم على فابينيو موجود مع صلاح يعني, بس مش فابينيو يعني هو اللي خلي الفرقه,
3: كان في كلام شويه من على كريم بنزيما
2: وعلى نونيز في وقت من الاوقات, لكن هل شايف ان صلاح ممكن يكون ندم شويه بعد ما شاف مستوى الفريق, ولا صلاح اكيد وهو بياخد خطوه هو عارف اولها واخرها ومقتنع بيها بنسبه كبيره جدا؟
3: بص هو اكيد في خضه اللي هو ايه ده, هو انا عارف ان الموضوع صعب بس مش قوي كده.
2: معاك.
3: انا اتفرجت على مباراتين من الثلاثه,
2: كان قاسم باشا
3: اتفرجت عليه, وبعد كده فرانس فاروش
2: في اليوروبا ليج, وبعد كده اخيرا بشاك شهير
3: امبارح. انا اتفرجت على ماتشين من الثلاثه. لا الفرقه عندها مشاكل كتير جدا جدا, وصلاح فارق عنهم يعني بكتير. نص ساعة اللي لعبهم قدام قاسم باشا لا فارق قوي, ان هو بعيد يعني ومش عايز يعني الدوري التركي ليه كل احترامه يعني, لكن هو فارق عن الدوري يعني بالزبط. حتى الفرق اللي بيلعبها
2: بالزبط.
3: يعني مش هو فارق عن الدوري
2: بحاجات
3: كله,
2: بحاجات جلطة سرايبة
3: كل حاجة بقى حط اللي انت عايزه
2: بكل,
3: هو فارق عن الدوري. بس طبعا الفرقة فيها نواقص. ندم ما اعتقدش ان هو ندم, لان هو عارف هو رايح عليه, بس ممكن تكون يعني لان هو انا عارف ان الموضوع صعب بس مش للدرجه دي, تحديدا مباراه فرانس فاروش, لان هو الفريق كان بعيد قوي قوي قوي, الفرقه ما فيش حد بيعمل اي حاجه صح. لكن هو بداياته صلاح يعني امبارح 4 تجوان اتلغى منهم 2 جون اللي اتحسب, جون التاني اللي اتحسب تيبيكال صلاح, هو محمد صلاح الدبل باص واللي في البعيده
2: شبه جون نيوزيلندا جدا
3: جدا بالظبط. كنت لسه اقول لك جدا
2: زيكو
3: محمد صلاح. لكن هي خطوه في النهايه برضو اخطاء محمد صلاح, اختار ان هو يبقى بوستر خلاص حقه. هو الراجل حس ان هو بعد كل السنين دي في خدمة الكورة.
2: محتاج يبقى نجم الشباك الأول والأوحد
3: في الدوري مش في الفرقة، وهو دي حقيقة.
2: وفي نفس الوقت أظن دي حاجة صح جدا، لأن بيلي عملها في الدوري الأمريكي في السبعينات
3: بالزبط. راح لعب في كوزموس في الدوري الأمريكي عشان عايز خلاص هو بيحس إن دي المرحلة الأخيرة، فتمام. ميسي عملها في الدوري الأمريكي، وإن كان ميسي هيروح أي حتة هيبقى النجم الأول. كريستيانو عملها في الدوري السعودي، وإن كان ننطبق عليه نفس الكلام. فصلاح ما حبش إنه يخش كومبيتيشن مع حد فيهم، فخلاص دوري تركي فريق ترابزون مقابل مادي هو شايف إنه هو مناسب بالنسبة له بشكل كبير جدا. الحياة في تركيا بالنسبة له ممكن تكون،
2: ففي الآخر المعادلة كسبان
3: بالنسبة له طبعا، لأنه هو لكن لأن هي رياضيا فيها مشاكل، فخلينا ناخدها باكج. يعني لو هتاخدها كمستوى تنافسي رياضي الترابزون سبورت، لا هي فيها مشاكل، لكن كباكج كاملة انا بشوف ان محمد صلاح اختار الاختيار المناسب ليه يعني.
2: طيب عمر مرموش اختار اختيار صح، الانتقال لتوتنهام، وكفاية بقى دكة كده في مانشستر سيتي، ويبقى ليه دور اكبر واهم يمكن مع فرقة اقل شوية في المستوى. شايف القرار ازاي؟
3: صح 100% 100%. في لعيب انا بحبه جدا جدا، بس بشوف ان هو ظلم نفسه، محمد النني. النني ظلم نفسه جدا جدا، وهو
2: استمراره في ارسنال كل السنين دي
3: طبعا تحت رايه ان انا في ارسنال، وان انا انزل مباراه في الكاس الرابطه والبس شارت الكابتن. تاريخ، بس في النهايه انت ظلمت نفسك، كان ممكن تعمل مسيره اكبر من كده بكتير. مرموش اختار قرار سليم جدا جدا في ان هو يخرج، شبيه شويه ان كان الريسك اعلى عند صلاح لما مشي من تشيلسي راح فيرونتينا، لانه راح دوري تاني مختلف، بس هو شبيه شويه ان هو خرج من الكومفورت زون بتاعه انا في السيتي وخلاص، لان هو لا انا هروح اخد تحدي وارجع تاني، لان هو ممكن يرجع يتالق بشكل كبير جدا. لكن اصلا في الاساس انا مش عايز ارجع انا كنت شايف ان انتقال مرموش للسيتي
2: اصلا من الاول ما كانش اصح
3: صح حاجه. انا عارف ان اسم مانشستر سيتي زغل لاي حد،
2: واسم جوارديولا كمان هيدربك
3: 100%. بيب جوارديولا يدي كونفيرميشن على اسمك ده يزغل لاي حد، بس في النهايه هي كانت تكتيكال وليها علاقه بامكانيات عمر مرموش، ما كانتش احسن حاجه، فهو بيصحح غلط. ممكن مع ديزيربي، مش ممكن، انا مقتنع ان مرموش مع ديزيربي لو خد دقايق هينفجر.
2: سؤالين ثلاثة سرعة جدا.
3: يلا.
2: أول حاجة في الدوري الإنجليزي، أرسنال دبح القطة من الأول
3: بدري
2: كده.
3: بدري
2: الموضوع واضح إن هو محسوم ولا دي البدايات بس؟
3: يعني في البريمير ليج ما أعتقدش
2: إن تشيلسي لسه، يعني لسه تشيلسي أفرق كتير قوي في المعادلة.
3: لا هو إحنا شفنا الاثنين اللي المفروض فرسلي الرهان، يعني السيتي بما إنه أكثر استقرارا كسكواد مع تغيير مدير فني عارف البريمير ليج، وشفنا ليفربول مع أيراولا، وشفنا أرسنال. تشيلسي ممكن يخش في المعادلة بالمناسبة، لان هو برضو معاه مدرب كويس ولعيبه محافظ عليها. لكن لا، ارسنال واضح ان كنت انا بشوف ان السيتي مرشح قوي على فكره
2: فعلا.
3: بس ان كان بس ارسنال واضح ان هو لا خلاص. خد بالك ارتيتا هو واقف على الخط كده بطل دوري،
2: ده شكل بطل دوري كده. طيب نسال بخصوص ريال مدريد، مورينيو حبيبك، وعايز اقول لكم ليه لقاءات كتيره جدا مع جوزيه مورينيو. عمر عبد الله شايف ان هو بين امارات شويه في ريال مدريد ولا لسه بدري؟
3: لا لسه شويه،
2: لسه شويه،
3: لسه شويه. بس هو اداهم الشغف بتاع مورينيو، يعني هتحس ان الفرقه عندها النحراره بتاعت مورينيو، يكسبوا في الدقايق الاخيره، الفرقه شغاله
2: وبدنيا كمان فرقه،
3: والسعي ورا المكسب لحد اخر دقيقه. لا اعتقد ان هو ممكن يبقى له بصمه، لكن ان كانت البدايه برضو لسه، يعني برضو بدايه كانت شويه في بدايه الليجا. لكن انا بحب مورينيو، فهفضل رايح ان هو مورينيو هيعمل حاجه اكيد، عندي امل انه يعمل حاجه اكيد. يعني
2: سؤالي الاخير اللي ابتلقنا انا وعمر عبد الله مبتلين بتشجيع اليوفنتوس، هل شايف في امل من اليوفنتوس السنه دي ولا الموضوع ضلمة؟
3: والله انت عمال تقولي في الفصل فيها دوري فيها دوري، وانا بقول يا رب تشامبيونز ليج، يعني يا رب توب فور.
2: اصلا اليوفنتوس يخلص في الاربعة الاوائل تشامبيونز ليج. عمر عبد الله انا استمتعت جدا جدا جدا، الوقت عدى بسرعة، وبجد كنت عايز اسالك على حاجات كتير، وعايز اتكلم معاك في الكورة اكتر واكتر، انا بجد استمتعت.
3: حبيبي هو انا والله اتبسطت، واتمنى المستمعين والمشاهدين يكونوا اتبسطوا معانا واستمتعوا زي ما انا استمتعت، وبشكرك على الكلام ده كله.
2: انا بشكرك جدا يا عمر. كان عمر عبد الله المحلل الفني هو ضيفنا في حلقتنا النهارده في مقصورة الاستاد، وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في الاستاد. نشوفكم يوم الاثنين الجاي على ألف خير. سلام.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

وخطره اوبا.

ستاد مع محمد عبد الوهاب طوبى كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمة كان عندها تكنولوجيا،
7: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
8: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
2: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنع.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: السرعه دي احنا لسه ما عرفناش بقى.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهارده عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابك؟
0: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأي.

0: إيرينا يسري مالكة جمال مصر فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: بسرعة دي احنا لسه ما عرفناش بعض.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابك؟
0: مالكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
0: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الو
1: الو يا قلبي.
0: ايوه
1: هاتي نفس طلبي وزود لنا حاجتين كده.
0: ايوه
1: هات لنا طبله وفوقيها قبله.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

ما بتكبريش وبتصغري، والدنيا لنا بيختلف. أول ما تيجي وتظهري بعيوني شايف.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي.
1: بسرعة دي احنا لسه ما عرفناش بعض.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابك؟
0: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
3: حضرتك فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
5: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت. التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير. هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم ما بين الوهم والواقعية. هنشوف المشكلة فين. هنقف في ظهر بعض. هنسمع بعض. الآراء كلها مسموعة. حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات نجاحات إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها بس كله بهدف واحد إن احنا نكون دايما متفائلين.
5: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: أيوة.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا أخويا.
0: أو حزين؟
4: أنت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم؟
5: على كيفك.

مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: إيرينا يسري ملكة جمال مصر فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي.
1: السرعة دي احنا لسه معرفناش بعض.
0: يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: هو مش المفروض ان النهاردة عيد ميلادي وانت وعدتني ان انت هتحتفل بيه معايا وكمان قلت لي عايزين صحابك؟
0: ملكة جمال مصر إيرينا يسري فعيش صباحك مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الثلاث من الساعة 8 للساعة 10 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: نجوم اف ام بتقول لكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. نجوم اف ام على كيف.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم فآم.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع سارة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.